الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

زناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

يا صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الرضا، نتمنى لكم في هذا الصباح الجديد من صباح الثلاثاء اللي مسوي روح الأربعاء. ويا جماعة من الحين نقول مباركين على الإجازة، إجازة الخميس ولا شوية ما نستعيل، نقول لكم باكر صباحكم محبة وصباحكم سعادة يا رب العالمين. الله يحفظكم يا رب في جميع مشاويركم الصباحية وين ما كانت مشاويركم، سواء اللي ساير صوب دواماته أو اللي يخلص كذي بعض المشاوير من وقت. نقولكم نتمنى لكم صباحات سعيدة. هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. كل تحية لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و98.5 في ظفار أرض اللبان. وما ننسى تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. وصباح الفرص اللي جديدة، وصباح العمر اللي ما يتوقف على خيبة، وصباح الحياة اللي لابد أن نعيشها كما يجب. خلونا نستقبل جميعا هذا اليوم وهذا الصباح بروح جديدة ما لها علاقة باللي صار بالأمس. خلونا نفتح قلوبنا للعطايا ولنعم اليوم الجديد ولهباته، وخلونا ننفض عن أرواحنا غبار الأيام السابقة وكل اللي علق فيها من أحزان وآلام، لأن اليوم وهذا الصباح من صباح ثلاثاء يحمل بإذن الله أحد أحداث وتجارب جديدة لنا جميعا. فخلونا نتأمل في جمال هذا الصباح ويعني كذا نسمح للأمس أن يذهب بسلام. فنتمنى لكم دائما صباحات رائعة.

جماعة الخير، في ناس يقولون إن بخصوص التلميح في بنات أو في نساء يلمحون ويفهمون التلميح أكثر من الرجال، والبعض يقول إن النساء متفوقات في هذا الشيء، والبعض الآخر يقول لا، يقول إن الرجال يفهمون التلميح أكثر. فهذا موضوع حلقتنا لليوم، من يفهم التلميح أسرع، الرجل ولا المرأة؟ فشو رأيكم، من يفهم التلميح أسرع، الرجل ولا المرأة؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. يعني خصوصا لما نقول نحن مثلا كلمة ما في شيء، هذه أكثر جملة ممكن تخوف الطرف الثاني، لأن أحيانا كلمة ما في شيء ما تعني أبدا ما في شيء، يعني سواء النظرة، نبرة الصوت، الرد المختصر، الرسالة اللي فيها كذي نقطة بدل الإيموجي، أو حتى إيموجي اللي هو مال أوكي، عرفتوها صح، أو حتى كلمة براحتك، كل هذه ترى الكلمات وهذه العبارات براحتك وما فيه شيء غالبا تكون مجرد تلميحات. والبعض بكل براءة يقول ما فهمت التلميح، شو تقصد بالضبط؟ فعشان كذا قلنا اليوم في صباح ثلاثة نسألكم مستمعين الأحبة، باعتقادكم من يفهم التلميح أسرع، الرجل ولا المرأة؟ هل فعلا المرأة عندها رادار خاص كذي الالتقاط النبرات والنظرات والتغييرات الصغيرة، ولا الرجل هو اللي يفهم لكن يحتاج التلميح يكون مكتوب كذي بخط كبير وتلميح يكون واضح وضوح العيان؟

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، وصباحكم سعيد يا رب. إذن من يفهم التلميحة أسرع برأيكم، الرجل ولا المرأة؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. عبد العزيز العبد الله يقول: عبد العزيز العبد الله، المرأة هي الأسرع غالبا في التقاط التلميحات وإدراك الإشارات غير اللفظية مقارنة بالرجل. فيقول عبد العزيز العبد الله: لماذا تفهم المرأة التلميح أسرع؟ قراءة لغة الجسد. تتميز المرأة بقدرة عالية على التقاط الميكروفون، تعبيرات تغيرات الوجه السريع ونبرات الصوت ولغة الجسد ترجمتها فورا دون الحاجة لكلمات صريحة. أيضا عبد العزيز العبد الله يقول إن برأيه المرأة تفهم بالتلميح أكثر عن الرجل، لأنه يعني متعلق الموضوع بأدوار المرأة الاجتماعية وتطورية عبر التاريخ اللي خلت المرأة أكثر حسا بالمحيط النفسي والتغيرات أمزجت الآخرين. وبعدها أضاف عبد العزيز العبد الله أن ليش يا ترى الرجل يتأخر في فهم التلميح؟ يقول عبد العزيز العبد الله: يميل نمط تفكير الرجل إلى التواصل المباشر والموجه للحلول، يتعامل عقله مع الكلام بظاهره المباشر. يعني باختصار عبد العزيز عبد الله يعطيك العافية، باختصار عبد العزيز عبد الله يوضح أن الرجاجيل دائما كذي، يعني تحسونهم يعني الرجال تحسونهم كذا يبون الكلام مباشرة على طول بشكل مباشر، عكس البنات اللي فهمن التلميح أكثر. ونحن النساء نقدر كذا نقرأ ما بين السطور ونعرف إن مثلا هذا الإنسان شو قصده أو يعني عنده مقصد آخر. وأيضا وصلتنا مشاركة على 94777975، هذه الرسالة الصباحية اللي ما نستغني عنها من صديق البرنامج ناصر بن محمد الزيادي. يقول ناصر بن محمد الزيادي: تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الإذاعة جميعا، وهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا بمحبة نبيه الكريم، وأن يرزقنا الاقتداء بسنته والسير على نهجه، وأن يجعل أيامنا عامرة بالسكينة والرحمة، آمين يا رب العالمين. أيضا ناصر بن محمد زيادي هنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويقولكم كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم بالخيرات والبركات، وجعلها نورا في القلوب وسعة في الأرزاق وطمأنينة في النفوس. تحياتنا لك الصباحية يا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي. يا سلام عليك يا ناصر بن محمد الزيادي. ناصر محمد الزيادي أرسل لنا مقتطفات من زيارته للأشخرة. عاد نحن أمس يا ناصر محمد الزيادي في بداية البرنامج تكلمنا عن شاطئ الأشخرة، وليش أنه هو مقصد بالتحديد شاطئ الأشخرة مقصد الناس في الصيف. فطرش لنا هذه المقتطفات: الله على الشاطئ وجمال الأشخرة. فيقول ناصر بن محمد الزيادي: هذه مقتطفات من زيارتي شاطئ الأشخرة مع الأمواج العالية ورمالها الناعمة والأجواء الجميلة الطبيعية الباردة. جميل جدا يا ناصر الزيادي.

وطبعا أكيد نحن نجدد التحايا لكل من يسمع لنا سواء كان على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وأتوقع للحين في ظفار ومستمتع في ظفار. ممكن الحين الزحمة خفت صح ولا ما خفت في ظفار؟ يعني أشوف الناس ما شاء الله إلى الآن مستمرين كذا، يعني رايحين ظفار وعايشين كذا الجو الجميل والرائع في ظفار، ونحن يعني دامنا في مسقط فقاعدين نستمتع كذا من بعيد لبعيد بأجواء ظفار ومناظر ظفار الجميلة. فيا ترى اللي الحين في ظفار سمعتوا عن الشجرة اللي تزفها النساء مثل العروس؟ شجرة في ظفار تزفها النساء مثل العروس.

طبعا راح نتحدث نحن عن هذه الشجرة إن شاء الله اللي موجودة في محافظة ظفار. وأيضا خلونا الحين نروح على العيون المائية. طبعا العيون المائية لاكتشاف سحر العيون المائية واكتشاف سحر الطبيعة. أكيد مستمعينا في محافظة ظفار العديد يتوافدون زوار محافظة ظفار لزيارة العيون المائية يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة خلال موسم الخريف.

فأكيد مستمعينا يتوافد زوار محافظ ظفار إلى العيون المائية يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة خلال موسم الخريف، حيث تجذبهم المناظر الطبيعية الخلابة والتدفق المياه الناتجة عن الأمطار الموسمية مثل عين دربات وعين أثوم وعين جرزيز وما ننسى عين صحلنوت وغيرها من العيون، ومن أبرز الوجهات السياحية اللي يقصدها الزوار للتمتع بجمال الشلالات والأجواء الضبابية والطبيعة الخضراء فيها، كما يسهم أكيد موسم الخريف الممتد طبعا من يونيو إلى سبتمبر في تغذية هذه العيون بالمياه، مما يجعلها من أهم معالم الجذب السياحي في المحافظة. وأكيد مستمعين الأحبة نحن لما نذكر العيون الظفارية أكيد على طول يجي في بالنا طبعا عين رزات، اللي طبعا أكيد تعد وجهة سياحية جذابة، عين رزات اللي تتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة، وأيضا ما ننسى عين أثوم وهي وسط الجبال والأشجار الكثيفة اللي خلتها كذا يزيدها جمال طبيعي خلال موسم الخريف. أيضا عين صحلنوت اللي تتميز بنمو النباتات الكثيفة على الجبال، وكذلك عين حمران اللي تشتهر بوجود طيور نادرة وممرات طبيعية رائعة. وأكيد مستمعينا خلال موسم الخريف تصبح العيون أكثر جاذبية بسبب جريان المياه وكثافة الضباب، وهذا اللي يخليها أكيد مستمعينا العيون في ظفار مقصدا مميزا للتنزه والرحلات العائلية. أكيد كذلك مستمعينا تحمل عيون الماء مكانة كبيرة في التراث الشعبي للسكان، إذا تمثل رمزا للرخاء.

وأكيد تحمل العيون المائية في المحافظة على أهمية بيئة كبيرة، حيث تعد مصدرا رئيسيا لتغذية من المناطق الزراعية والريفية، كما تسهم أكيد في تعزيز التنوع البيولوجي، حيث توفر بيئة طبيعية تعيش فيها أنواع عديدة من الكائنات الحية مثل الطيور والنباتات النادرة، بالإضافة تحقيق التوازن البيئي من خلال تغذية التربة والحفاظ على الغطاء النباتي. وأيضا مستمعين، العيون المائية في محافظة ظفار ارتبطت بالزراعة من خلال ري الأراضي الزراعية، حيث تستخدم مياهها لري المحاصيل، ويعتمد الرعاة على هذه العيون كمصدر دائم طبعا شرب الماشية، حيث تشير الدراسات التي أعدتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أهمية الأمطار خلال موسم الخريف في تغذية الخزانات الجوفية الطبيعية المتكونة في الجبال وسهل صلالة. الجدير بالذكر أن العيون المائية بمحافظة ظفار بلغت 360 عين ماء دائمة وموسمية، يتركز معظمها في المناطق الجبلية والأودية وحواف الجبال طبعا، بالإضافة إلى بعض العيون في منطقة النجد، وتتفاوت أهمية هذه العيون حسب نوعية مياهها، حيث تتأثر بكميات هطول الأمطار وتتنوع مياهها بين الحارة والباردة والعذبة الصالحة للشرب والمياه المالحة التي تستخدم للزراعة، كما توجد عيون تحتوي على نسب متفاوتة من الأملاح المعدنية تستخدم لأغراض التداوي والاستشفاء.

أنا سألتكم قبل مستمعين الأحبة عن هل سمعتوا عن الشجرة اللي تزفها النساء مثل العروس في محافظة ظفار؟

فأي شخص كذا عارف عن الشجرة اللي تزفها النساء مثل العروس في محافظة ظفار، شاركونا أكيد معلوماتكم عن هذه الشجرة على 94777975.

مستمعين الأحبة، عودة مجددة لكم وصباحات سعيدة تمناها لكم. سألتكم كذا قبل شوي إن هل سمعتوا عن الشجرة اللي تزفها النساء مثل العروس في ظفار؟ فعلى 0477-7975 شاركونا معلوماتكم عن هذه الشجرة، شجرة الكاذي، أو أحد البعض يسميها كيذا أو كيذا. وهذه الشجرة معمرة ضمن مملكة النباتات من العائلة الكاذية ذات الفلقة الواحدة. عرفت مستمعين منذ القدم في سلطنة عمان بتولي النساء زراعتها دون الرجال، يعني فقط مستمعين اللي يزرع شجرة الكاذي فقط النساء، نساء الظفار. حيث يقومنا بزفها كما تزف العروس، ويعرف ذلك بزف الكيذا. ما أدري إذا سمعتوا عن زف الكيذا، اعتقادا من البعض بأنها ستموت لو قام الرجال بزراعتها. يعني فرضا لو الرجال قالوا نحن اللي رح نزرع شجرة الكاذي، فيعني البعض يعتقد أن هذه الشجرة رح تموت، فعشان كذا النساء فقط هن اللي يتولن زراعة هذه الشجرة. ارتفاعها أكيد يصل لأكثر من 5 أمتار، وبها ساق أسطوانية تتفرع من قاعدة خشبية. وأوراق شجرة الكاذي مستمعينا طويلة متعاقبة سيفية الشكل ورفيعة، وتنمو قنابتها الزهرية مفردة في قمة الشجيرة، وتتفرع الشجيرة بعد خروج الطلع حيث تموت قمتها لتخرج فسائل أخرى جانبية.

تنتشر شجرة الكاذي مستمعينا في المناطق المتأثرة بالأمطار الموسمية من محافظة ظفار، وتزرع في المزارع وبساتين النخيل والحدائق المنزلية في ظفار. طبعا مستمعينا، يعني حتى هذه شجرة الكاذا أنا فكرت إنه مجرد أنه فقط يعني اللي ممكن زراعتها في الأماكن الطبيعية، بس طلع حتى في المنازل. ويقولكم يدخل لب ثمرة الكاذي الزهرة في صناعة شحة الرأس، وهي تمر مضاف إليه ورق الياس ومسحوق الورس والمحلب وماء الورد ولب شجرة الكاذي، وهي الزهرة العطرية. ويستخرج من ثمرتها مستمعينا بعد عصرها ماء الكاذا الذي يباع على نطاق تجاري ويستعمل عطرا، ويضاف قليل منه إلى ماء الشرب. يعني حتى شجرة الكاذي ممكن الواحد يقدر يشرب، يعني يستخرج منها الماء ويشرب منها. وأكيد مستمعينا يقال بأن النساء في الماضي، نساء ظفار، يضعن زهرة الكاذي في خزانة الملابس، وهي مسحوق الصندل، وفي مسحوق الصندل، يعني حتى زهرة الكاذي يضيفونه في الصندل الذي يدهن به الوجه والأنف لرائحته الزكية، كما أيضا يخلطنها مع زيت الشعر، ويضاف أوراق الكاذي الليبة الطازجة لإضافة نكهة إلى ماء الشرب، وذلك بوضعها مباشرة في آنية تبريد الفخار، طبعا المعروفة بالجحلة، أو البعض يقولها الحب. أكيد مستمعينا هذه كانت معلوماتنا عن شجرة الكاذي. يعني الآن لفت انتباهي العنوان إن شجرة يزفونها النساء، فمعناته أن هذه الشجرة، شجرة الكاذي في ظفار، ما يزرعونها غير النساء. فإذا عندكم معلومات إضافية ومعلومات أخرى عن شجرة الكاذي، يعني مثلا نحن البنات نقدر نستعملها في الأشياء والأغراض التجميلية، على 9477795 في انتظار مشاركاتكم.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: عودة مجددة مستمعينا الأحبة لكم، تمنى لكم صباحات سعيدة برفقتنا برفقة صباح الشبيبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار أرض اللبان. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، من يفهم التلميح أكثر، الرجل أو المرأة؟ وصلتنا مشاركات عديدة، لكن البعض يفكر أن السؤال من يلمح أكثر، الرجل أو المرأة؟ نحن ما نقصد من يلمح أكثر، نحن نقصد من يفهم التلميح. من ناحية التلميحات عادي كلنا نقدر نلمح، لكن الأهم من اللي شاطر في فهم التلميحات برأيكم، الرجل أو المرأة؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. أم فاطمة صبح عليك يا أم فاطمة. أم فاطمة تقول المرأة لأنها تنتبه للتفاصيل الصغيرة مثل نبرة الصوت، تعابير الوجه واختيار الكلمات، أما الرجل يحتاج الكلام مباشر أو الطلب مباشر. يعطيك العافية يا أم فاطمة على المشاركة، وفعلا أتفق معاك يا أم فاطمة. أصلاً من الأساس مستمعين خلونا يعني كذا يعني نتساءل أن من الأساس شو يعني تلميح، شو مفهوم التلميح عشان نعرف من اللي يفهم أكثر في التلميحات، الرجل أو المرأة؟ فالتلميح بكل بساطة مستمعين الشخص ما يقول المعنى بشكل مباشر، لكن يعطيك إشارات تخليك تستنتج المعنى، إشارات مثل يعني كلمة هذه براحتك، هذا الكلمة واد نستخدمها نحن البنات، وإذا خليتونا فعلا براحتنا ترى بنزعل. يعني مثلا بعطيكم مثال، طيب مثلا بنقول مثلا البنت تقول أنا متضايقة، يعني الود ودها تقول أنا متضايقة لأنك تأخرت، بدل ما تقول أنا متضايقة لأنك تأخرت بتقول لا عادي خذ راحتك. هذه كلمة عادي والنبرة والتوقيت، وكذلك ما ننسى تعابير الوجه، وأيضا سياق الجملة ممكن يقولون شيء ثاني تماما. ففي بعض الرجال يفهمون التلميح ويفهمون ان فعلا البنت متضايقه، والبعض الاخر وايد ابرياء يفكرون ان ايوه صح فعلا لازم ياخذ راحته، وبعدها ينصدم بالزعل والمضارب. فهنا مستمعين اكيد يدخل شيء مهم في التواصل الانساني، اللي هي الاشارات غير اللفظيه، اشارات غير اللفظيه اللي ما الكل شاطر في انه يلتقطها، وما الكل قادر انه كذا يتصيد الاشارات غير اللفظيه. مثل ما ذكرت سابقا مستمعينا، تعبير الوجه له دور في معرفه الشخص ونواياه ومقصده، نظرات العين، نبره الصوت ولغه الجسد، وحتى سرعه الرد او التوقف قبل الاجابه. والإنسان مستمعين بشكل عام ما يستمع للكلمات فقط، نحن نحاول طول الوقت نفهم المعنى وراء الكلمات، عشان كذي ممكن شخص يقول لنا أو يقول لك أنا بخير، لكن أنت تعرف من ملامح وجهه ومن نظرات إن هو لا هو ما بخير. فضرورة نحن نعرف أو نفهم التلميحات، اللي هي بمعنى آخر تلميح يعني إشارات غير لفظية. على 94777975 محمد من العراق، نوجه لك تحية محمد من العراق، يقول صباح الخير، صباح يشبه أمنياتكم، جميل هادئ ومليء بالمفاجآت الحلوة، لا تجعلوا الأمس يسرق جمال اليوم، فكل صباح هو رسالة جديدة تقول لنا ما زال هناك الكثير من الفرح، أو تقول لنا ما زال هناك الكثير من الفرح ينتظرنا. يعطيك العافية محمد من العراق، والله يسعدك يا رب، تحية أكيد للجالية العراقية الموجودين في سلطنتنا الحبيبة. تحياتنا لك يا طبيعي سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان. كل التحية لك يا سعد. سعد يقول صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وعاهد، أكثر شخص يفهم تلميح الرجال. أول ما أول مشاركة يقولون إن الرجال هم يفهمون التلميح. يعني يا سعد حتى في مشاركات من الرجال نفسهم يقولون لي يفهمون التلميح أكثر المرأة. بس يا ترى مستمعينا ليش سعد قال إن الرجال هم اللي يفهمون بالتلميح أكثر؟ يقول السبب لأن المرأة بس تحب تلمح. يعني إن المرأة بس تلمح والرجال هم اللي يفهمون التلميح. والله بصراحة يعني أول شيء يعطيك العافية سعد على مشاركتك، لكن ما أتفق معك. يعني أوكي ممكن البنت تلمح صح، لكن اللي يفهم تلميح أكثر البنات. رشيد تحياتنا لك يا رشيد. رشيد من المغرب يقول حياكم الله وصباح الخير من المغرب، وصباحك الله بالخير يا رشيد، وانت منالك كذي أوقات سعيدة في المغرب. أحب لما كذا تشاركوني الصور، تشاركوني الصور سفراتكم، صور من مناظر عماننا الحبيبة. مثلا لما ناصر الزيادي كذا أرسل لنا صور الإشخرة، فكذلك اللي موجود أيضا في ظفار ما زال موجود، فتوقع الحين في ظفار الزحمة خفت صح أو لا؟ فأحب لما كذا تشاركوني هذا الصور من كذا تمشياتكم وطلعاتكم. أحمد السعدي ولد المصنعة تحياتنا لك يا أحمد السعدي. أحمد السعدي يقول صباح الخير أبرار المشيفري. أول شيء أقول لكم موضوع جميل، التلميح للأسف ما ينفع معي، أنا أحب الكلام المباشر، إذا تبى مني شيء قل لي سويه، لا تقول براحتك وتنتظرني أفهم أن المقصود لا تسويه. يعني أحمد السعدي كذا عطانا على بلاطة إني يا جماعة الرجال ما يفهمون تلميحات أكثر، يحبون الكلام مباشر. وتحياتنا لك يا مزنة، مزنة الهنائي تقول صباح الخير وصباح المحبة، يسعد صباحكم طاقم الشبيبة. أنا أشوف المرأة هي تفهم في التلميح أسرع. وقالت أيضا مريم الهنائي خصوصا إذا كان الشخص قريب منها. وأيضا جابت لنا موقف مريم، عفوا مزنة الهنائي تقول مرات زوجي يقول كلمة عادية ونفهم من نبرة صوته إنه متضايق، وهو يعني يتسائل يقول كيف عرفتي، بس أنا أفهم من تلميحاته ومن نبرة صوته. والله فعلا يا مزنة يعني التعابير الوجه ونبرات الصوت وايد يلعبون دور كبير في اللي هو إظهار الإشارات الغير لفظية. خالد البلوشي، خالد البلوشي يقول صباحكم الله بالخير في طريقنا من شناص إلى مسقط العامرة. الله يحفظكم يا خالد البلوشي. وخالد البلوشي يقول على موضوع حلقتنا لليوم، يقول يعتمد على الشخص. يعني قصده خالد إنه ما يعني ما شرط يفهم التلميح الرجال أو ما شرط يفهم يفهمون التلميح النساء، إنه يقول لخالد يعتمد على الشخص ممكن. وأم يحيى شيخة السعدية نوجه لك تحية. أم يحيى تقول المرأة تفهم التلميح أسرع، بس أحيانا المشكلة إنها تفهم أكثر من اللازم وتقعد تحلل وتزعل ويعني وتدقق في التفاصيل. والله أتفق معك يا أم يحيى. أم يحيى المفروض نحن ما نقعد وادي ندقق في التفاصيل عشان راحة بالنا لا أكثر. وتحياتنا لك يا أم سالم الرواحية. أم سالم تقول صباح الخير أبرار، اللي يفهم التلميح أكثر النساء. طيب خبرينا ليش باعتقادك أن النساء يفهمون أكثر يا أم سالم؟ يعطيك العافية يا نورة المعمري على هذه الكلمات الطيبة والرائعة، وإن شاء الله نكون في حسن ظنكم يا رب، ونصبح عليك وعلى كل المستمعين أكيد. نور المعمرية شاركينا أيضا على موضوع حلقتنا اليوم، من يفهم التلميح أكثر برأيك الرجال أو النساء؟ يعني أنا لو سألتوني هذا السؤال أنا أسأل نفسي وأجاوب نفسي إن يعني بصراحة أنا أشوف إن النساء يفهمون أكثر التلميح. أوكي في كان مشارك يقول لك إنه يعتمد على الرجال أو يعني يعتمد على الشخص سواء كان رجل أو امرأة، لكن أشوف أن النساء هن، لأن نحن النساء مثل ما ذكرت أم يحيى أن ندقق ونحلل ونقرأ اللي ما بين السطور بزيادة على اللزوم بشكل مبالغ، وهذا الشيء اللي نقدر نقول هو عائق، هو اللي سبب لنا نوعا ما النكد. فعشان كذا المرأة دامها تدقق في التفاصيل فطبيعي جدا تفهم كذا وتفهم بالتلميح أكثر. متواصلين معكم مستمعينا، لكن بعد هذا الإعلان.
1: خليك شبابي. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجددا مستمعينا الأحبة في صباح الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. تحياتنا أكيد سواء كان من داخل وخارج السلطنة اللي شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة عبر السوشيال ميديا، وتحياتنا أكيد لهذه المشاركات الرائعة والرسائل الصباحية اللي تسعدنا وتحلي البرنامج أكثر وأكثر. مستمعين، قريت خبر في جريدة الشبيبة، شباب الخليج يتفوقون عالميا في المهارات الرقمية، فشاركونا رأيكم عن شباب الخليج، هل باعتقادكم أن فعلا هم المتفوقين عالميا في المهارات الرقمية على 94777975؟ مستمعين الأحبة، توضح آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن شباب دول المجلس التعاون حققوا مستويات متقدمة في عدد من مهارات التقنية والاتصالات، متجاوزين نظرائهم على المستوى العالمي، وهو ما يعكس أكيد أثر الاستثمارات الموجهة إلى التعليم وبناء القدرات البشرية، وذلك بفضل ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام زايد بالاستثمار في التعليم وتنمية مهارات الشباب، بما يعزز جاهزيتهم للتحولات التقنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلي. فعلا أكيد جهود واضحة من دول مجلس التعاون على تعزيز مهارات الشباب الخليجي. ومستمعينا، أكيد مثل ما كلنا نعرف أن مهارات التقنية والاتصالات تكتسب أهمية متزايدة لدى الشباب الخليجي في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، لما توفر من فرص للتمكين في سوق العمل وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التعلم المستمر، إلى جانب دورها في حماية الخصوصية وتعزيز المواطنة الرقمية المسؤولة. كذلك تشير مستمعين البيانات إلى أن الشباب الخليجيين سجلوا أداء مرتفعا في مهارات نسخ الملفات بنسبة بلغت 100% مقارنة ب 54% على المستوى العالمي، فيما بلغت نسبة امتلاك مهارات التواصل الاجتماعي نحو أكثر من 95% مقابل 68% عالميا. وأكيد يأتي الاهتمام مستمعينا بالاستثمار في التعليم وتنمية المهارات البشرية في إطار توجه دول المجلس نحو إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات التقنية واحتياجات سوق العمل وتعزيز قدرات الشباب بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مستمعين، أيضا هذه المؤشرات تؤكد أن الاستثمار في التعليم لم يعد مقتصرا على زيادة فرص الحصول على المعرفة، بل أصبح ركيزة لبناء رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية والاستعداد لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. كما تعكس مستويات المهارات التقنية لدى الشباب الخليجي توجها نحو بناء قدرات بشرية أكثر قدرة على الابتكار وريادة الأعمال والتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل. وتنسجم هذه المعطيات مستمعين مع ما يطرحه تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2026 بشأن أهمية مراعاة اختلاف السياقات وتعزيز التضامن العالمي والاستثمار في الشباب في مختلف المناطق ودعم أولئك الذين يواجهون أكبر العقبات، بما يسهم في ضمان عدم تخلف أي شاب عن مسيرة التنمية. وتبرز بيانات مهارات التقنية والاتصالات لدى الشباب في دول مجلس التعاون بالتالي كأحد المؤشرات المهمة على تنامي الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على التعليم في بعض دول المجلس إلى مستويات تفوق المتوسط العالمي، وما يرافق ذلك من تقدم واضح في المهارات الرقمية بما فيها البرمجة والخصوصية والتحقق من المعلومات، وما ننسى أيضا مستمعينا التواصل الاجتماعي، وهي مهارات باتت أساسية لتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل وصناعة فرصهم المستقبلية. وفعلا مستمعين الأحباء، يعني الواضح جدا هذه الجهود في تعزيز مهارات الشباب الخليجيين، وجميل أن نحن دائما كذا نواكب هذا التحول المتسارع في سوق العمل.

0: وخليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباحكم الله بالخير مجددا مستمعين الأحبة، أسعد الله صباحكم أوقاتكم يا رب العالمين، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. أذكركم سؤال حلقتنا لليوم، يا ترى باعتقادك هل يعني الرجل أو المرأة من فيهم يفهم التلميح أكثر؟ فمن يفهم التلميح أسرع ومن يفهم التلميح أكثر، الرجل أو المرأة؟ شاركنا رأيك على 94-777-975. نصبح أكيد عليك يا أم عبد الرحمن، وأم عبد الرحمن تقول الرجل أكثر يفهم التلميح من المرأة، بعدها رسلت رسالة وجهة نظر لا تزعلون. كأنها أم عبد الرحمن خايفة أن أبرار تزعل من الرأي، بس أم عبد الرحمن ما خبرتينا رأيك، يعني ليش باعتقادك وشو السبب أن الرجل يفهم التلميح أكثر من المرأة؟ لأن أنا بصراحة أشوف العكس، بعدنا أنا متمسكة برأيي أن البنت هي اللي تفهم التلميح أسرع من المرأة. سعد نصب عليك يا سعد، يقول أكثر شخص يفهم تلميح الرجال المرأة، يعطيك العافية يا سعد. وأما راشد الشخصي، راشد الشخصي يقول صباحكم سعيد طاقم الشبيبة، أنا رجل وأقولها بصراحة المرأة أسرع في التلميحات. جميل، يعطيك العافية يا راشد، بس ما خبرتنا ليش يا راشد باعتقادك أن المرأة تفهم أسرع في التلميح. أما عشرة واحد قول صباح الخير أبرار وصباح الخير عاهد، أنا أختلف، التلميح ما له علاقة بجنس محدد. فتقول عندي صديقة ما تفهم أي تلميح، وأعرف شباب يفهمون نظرة من بعيد، الموضوع موضوع شخصي وذكاء اجتماعي لا أكثر. جميل جميل يا عائشة، يعطيك العافية يا عائشة. ونصبح كذلك على مازن العيسائي، مازن العيسائي يقول إذا التلميح من امرأة أفهمه بعد ما تشرح لي، أما إذا قالت ما في شيء أعرف أنه في شيء بس ما أعرف وش هو. جميل يا مازن. طيب مستمعين أكيد، وأيضا صبح على حصل أبو سعيدية، صباحك سعيد، وعلى محمد البلوشي وعلى أمل الخروصي، وأيضا تحياتنا أكيد لك يا هاني العبري. وصباحك سعيد يا عبد الله لواتي، عبد الله لواتي شاركنا أكيد موضوع حلقتنا اليوم، وأيضا أيما تستفسر تقول شو موضوع الحلقة. موضوع الحلقة يا أيما، من يفهم التلميح أكثر الرجل أو المرأة؟ وصباحك سعيد يا هاجر المشيفر، ونصبح أيضا على فهد الخروصي وعلى محمد فتحي وعلى حبيب وعلى هاجر، وتحياتنا لك يا ريان. إذن مستمعينا، أغلب المشاركات يقولون أن الرجال، عفوا النساء، يفهمون أسرع في التلميحات. ممكن الحين وصلتنا مشاركتين كذا نقول حن حياديين، عائشة، وأذكر بعد نسيت والله من صاحب المشاركة الأخرى، عائشة، وحد قال إنه يعتمد على الشخص نفسه وما في يعني ما جنس محدد اللي يفهم التلميح أكثر. البقية تفاوت الموضوع بين، بس النسبة الأكثر للمرأة، أن المرأة هي تفهم الرجال أو تفهم التلميح أكثر من الرجال. طيب طيب السؤال هنا مستمعينا، هل النساء فعلا أفضل في قراءة الإشارات؟ وهل النساء فعلا أفضل في التلميح أو لا؟ الحين أنا قلت رأيي وإنتوا قلتوا رأيكم، شو رأيكم؟ نعرف عن رأي الدراسات التحليلية المختصة في هذا الموضوع. يقولكم في عام 2025 مستمعينا نشرت دراسة تحليلية ضخمة جدا في Journal of Intelligence، جمعت نتائج أكثر من 1011 دراسة بإجمالي أكثر من 837 ألف مشارك لدراسة الفروق بين الرجال والنساء في القدرة على فهم الإشارات العاطفية والتلميحات. والنتيجة شو تتوقعون النتيجة مستمعينا؟ النتيجة أن النساء والفتيات حصلنا في المتوسط على أداء أفضل من الرجال والفتيان في فك الإشارات العاطفية والتلميحات، لكن انتبهوا الفرق كان وايد صغير. يعني يقول لك أن الباحثون وجدوا حجم أثر يقارب 0.24، وجدوا أن الاتجاه لصالح النساء كان متسقا عبر عدد كبير جدا من الدراسات والظروف المختلفة. يعني مستمعيني لو قلناها بطريقة بسيطة، نعم توجد أدلة علمية على أن النساء في المتوسط قد يكون أكثر دقة قليلا في التقاط وفهم الإشارات العاطفية وفي التلميحات. يعني إن هذه الدراسة كذا وضحوا إن في المتوسط البنات اللي يفهمون التلميح أكثر عن الرجال، لكن هذا لا يعني مستمعين إن كل امرأة تفهم التلميح أفضل من كل رجل، ولا يعني إن الرجل بين قوسين ما يفهم التلميح، لأن نحن نتكلم عن متوسطات بين مجموعات وليس طبعا قاعدة تنطبق على كل إنسان. والله بيني وبينكم مستمعين ترى أنا اقتنعت بكلام عائشة أن الفهم التلميح من الأسرع في فهم التلميحات يعتمد على ما يعتمد على جنس محدد، يمكن على شخص وشخص آخر. سعد يقول أنا أريد أسمع شيرين. شيرين طيب راح أخلي لك شيرين يا سعد، لكن قبل خبرنا يا سعد باعتقادك ليش ممكن يكون عند النساء انتباه أكبر للتلميحات؟ وأيضا مستمعين شاركونا ليش تتوقعون اللي يعني مثلا يقولك أن النساء هن اللي فهمن أكثر من الرجال في موضوع التلميحات وهن الأسرع في فهم التلميحات؟ فيقولكم هنا العلم عنده ما عنده إجابة واحدة نهائية، هناك عدة تفسيرات مطروحة وبعضها يتعلق بالتنشئة والخبرات الاجتماعية، أيضا ما ننسى مستمعين البيئة والخبرة الاجتماعية، وبعضها أيضا الاختلافات الفردية والبيولوجية. لكن ما نقدر نقول بكل بساطة المرأة مولودة وهي على طول تفهم التلميح أكثر من الرجال، لأن طبيعة الحال الإنسان ككل سواء رجل أو امرأة يتعلم أيضا من بيئته ويتعلم أيضا من تجاربه الاجتماعية. فالشخص مستمعين اللي يقضي سنوات وهو ينتبه لمشاعر الآخرين ويراقب كذي، يعني يقعد يراقب تعابير الوجه، يقرأ لغة الجسد ويقرأ لغة الصوت أو نبرة الصوت، ويتدرب أيضا على فهم العلاقات الاجتماعية، ممكن يصبح أكثر مهارة في قراءة هذه الإشارات. هذا يعني أن الخبرة نفسها ممكن تصنع فرق. فإذا كنت شخص يعرف شريكة منذ 10 سنوات قد تفهم من كلمة واحدة أن مزاجه تغير طبعا، والبعض أيضا أن إذا كان شخص وايد قريب منه أو العلاقة الطويلة أو العلاقة العميقة تخلي الإنسان يقرأ الطرف الآخر أسرع من يعني الأشخاص الآخرين. وهنا السؤال، هل فعلا الرجال ما يفهمون التلميحات؟ أتوقع النساء بيقولون أيوة. بس مستمعين خلونا كذا ننصف الرجال، شو رايكم؟ يعني اليوم نحن البنات خلونا ننصف الرجال شوية، لأن الصورة الشعبية تقول المرأة تقول أنا زعلانة والرجل يقول ليش، فتقول هي ولا شيء فيقول أوكي، وهنا طبعا تبدأ الكارثة أنك أنت ليش قلت أوكي، ليش ما حاولت تهتم، ليش ما فهمت الإشارات. فالدراسات تظهر مستمعين أن هناك فارق صغير في المتوسط في مهام التعرف على المشاعر والإشارات، وطبعا هذه ليس فجوة هائلة بين الجنسين، وحتى الدراسات السابقة وجدت أفضلية صغيرة للنساء في التعرف على التعبيرات غير اللفظية. يعني ممكن يكون عندك رجل يقرأ الإشارات العاطفية أفضل بكثير من النساء، هذا لما قلت أم عبد الرحمن إن في رجال يفهمون ويعني أسرع في التلميح أكثر، يفهمون التلميح أكثر من النساء. ففعلا هنا هذه الدراسة وضحت هذا الشيء، أنه ممكن يكون عندك رجل يقرأ الإشارات العاطفية أفضل بكثير من النساء، وممكن كذلك تكون عندك امرأة لا تلتقط أي تلميح إلا إذا قيل لها بشكل مباشر. وطبعا هنا ندخل نحن في نقطة مهمة، واللي هو مشاركة عائشة لما قالت الجنس وحدة ما يحدد قدرتك على فهم الآخرين، ما ننسى الشخصية الخبرة والذكاء العاطفي وطبيعة العلاقة والانتباه وسرعة البديهة، كلها مستمعين عوامل تلعب دور كبير. مستمعين نحن طبعا على ذوق سعد طلب منا نحن أغنية تباعا تباعا لشيرين. هو قال أنا أريد أسمع لشيرين، فأنا وايد أحب هذه الأغنية، أغنية تباعا تباعا لشيرين، نسمعها وبعدها راجعين نستكمل فقراتنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير وبالسعادة والسرور والمحبة مجدداً مستمعين الأحبة. أكيد أغلبنا أتوقع ما أغلبنا ممكن البعض يحاول أنه دائماً يخلي الرياضة عادة من عادات اليومية، وبالتحديد أنه يصير الجيم ويعتبر أن الجيم روتين اليومي أو ربما روتين الأسبوعي. لكن للأسف أنه بعد مدة يشوف أنه قل شغفه للجيم، ويعني يروح الاشتراك ويروح الفلوس على الفاضي وهو ما يلتزم بالجيم. فيعني خلونا كذا نسأل أنفسنا بكل صراحة، كم واحد فينا اشترك في الجيم هو متحمس وايد؟ يعني مثلا اشترينا الملابس الرياضية والأحذية، وطبعا اشترينا نحن البنات نحب هذه الأشياء اللي هي دبة الماي الرياضية أو دبة الماي كذا بأشكال حلوة، ويمكن أيضا حتى سوينا كذا جدول رياضي على أساس أنه خلاص تكون الرياضة عادة يومية. فأول يوم رحنا الجيم كل حماس، ثاني يوم بعد رحنا الجيم كل حماس، ثالث يوم قلنا اليوم عندنا مثلا شوية شغل رحنا الجيم، لكن يعني سوينا تمارين كذا بكل ثقل، وبعد أسبوعين أو يعني بعد أسبوعين ثلاث أسابيع كذي صارت علاقتنا بالجيم علاقة من بعيد لبعيد. هذا طبعا حقنا نحن المبتدئين في الرياضة. فالسؤال هني ليش أصلا كثير من المبتدئين يشردون ويهربون من الجيم بعد الأسابيع الأولى؟ فنحن بحثنا عن هذا الموضوع، وبحسب تقرير نشرة الجزيرة .net يقولكم أن المشكلة ما بالضرورة أن الشخص كسول أو ما عنده إرادة، يعني الحمد لله طمننا نحن ما أشخاص كسالة. يقولكم أن أحيانا نحن ندخل الجيم بتوقعات أكبر من اللازم ونكون متحمسين زيادة على اللزوم، فنبقى مثلا نحن البنات من أول أسبوع ينخفض وزننا بشكل كبير وينزل الوزن معنا بشكل كبير ويكون جسمنا مشدود في أقرب وقت، والشباب من أول أسبوع يرفعون أوزان ثقيلة يتمرنون بكل قوة عشان بس نشوف النتيجة على الجسم، ونقارن نفسنا بالناس اللي صار لهم سنوات يتمرنون، وممكن بداية السنة وهم يتمرنون وماشيين على خطة محددة، والنتيجة هيش النتيجة؟ النتيجة مجرد إرهاق وألم وإحباط، وأحيانا يكون في إصابات لما نحن كذا نلعب تمارين أو حتى نستخدم الأجهزة الرياضية بشكل خاطئ. عاد بعدين خلاص يبدأ عقلنا اللاواعي أو عقلنا الواعي يقول خلاص الجيم ترى ما حالنا نحن، ونقعد نتهرب ونجيب أي عذر على أساس إنه ما نصير الجيم. والأغرب مستمعين أن دراسة سابقة أشارت إلى أن حوالي 42 من الأعضاء الجدد في الصلاة الرياضية يتوقفون عن ممارسة الرياضة خلال أول 30 يوم، وطبعا من الأسباب المذكورة طبعا قلة التوجيه والأهداف غير الواقعية. فعلا يعني غالبا اللي كذا يتخاذلون اللي يكون كذا بدون مدرب شخصي وبدون ما ياخذ مدرب، بس تعال واشترك في الجيم ويفكر انه خلاص هو راح يصير خبير. فهنا الخبراء ينصحون المبتدئ انه ما يحاول يعوض كل السنوات اللي ما تحرك فيها خلال اسبوع واحد، يعني انه يبدا بهدوء باوزان خفيفه، يتعلم الاجهزه والحركات ويخلي هدفه في البدايه انه يعني يستمر، ما انه يطلع من اول تمرين وخلاص يفكر انه هو نفسه خلاص صار رياضي وانه تعود. لأنه مستمعين الفكرة في الرياضة ما كم تمرنت اليوم أو كم تعبت اليوم، الفكرة هل أقدر أنا أرجع للجيم بكرة وبعد بكرة وبعد شهر وشهرين وثلاثة ويكون الجيم روتين من روتين يومي. فالحين نحن نبقى مستمعين كذا نعرف منكم، طبعا إذا سبق اشتركت في الجيم وقطعت كذا بعد فترة، فشو السبب الحقيقي؟ هل سبب حقيقي الملل أو النتائج البطيئة أو الكسل، أو يعني أسباب أخرى على 94777975 في انتظار مشاركاتكم.
2: يا حسين قول يا حسين قول، أهلا صلصة، تذكرنا وصلنا.

عودة صباحية مجددة لكم مستمعين الأحبة، نتمنى لكم أكيد صباحات سعيدة برفقة الشبيبة. تحياتنا لك يا رشيد. رشيد يقول حياكم الله، صباح الخير من المغرب، فوقت ممتع لك في المغرب، وشاركنا على 94777975 جولتك وزيارتك للأماكن السياحية في المغرب. ورشيد يقول اللهم إني أسألك اللطف فيما قضيت والمعونة فيما أمضيت، واجعل دعائنا مستجاب، صباحكم مشرق بنور رب العباد، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، صباح الخير. صباحك سعادة يا رشيد. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، من يفهم التلميح أسرع برأيك، الرجل أو المرأة؟ فيقول خميس الجابري، يقول يميل الرجل غالبا إلى التفكير المباشر وأخذ الكلمة بمعناه الحرف الصريح، بينما تعتمد المرأة بشكل أكبر على التلميح في التواصل. يعطيك العافية يا خميس، بس نحن نقول الحين سؤالنا ما من اللي يلمح أكثر، الرجل أو المرأة، من اللي يفهم التلميح، الرجل أو المرأة؟ نصبح عليك يا حصل بوسعيدي، بكل خير حصل بوسعيدي. تقول المرأة غالبا تنتبه للتفاصيل أكثر، مثلا إذا تغير أسلوب الشخص في الرسائل أو صار ردة مختصر أو ممكن قل الاهتمام، هنا تحس أنه في شيء. هذا لما أنا قلت سابقا مستمعين أن المرأة تفهم وايد وتقرأ وتدقق وايد في التفاصيل، يعني ممكن أحيانا الريال ما يكون قصده شيء، بس هي لشانها وايد تقعد تلم يعني تدقق وكذا، فتفكر إن لا الريال ما مهتم. فهنا نحن نقول المشكلة ما في الفهم، المشكلة في التفسير مستمعينا. يعني مثلا لما شخص يرسل لك رسالة تمام، فممكن بعض النساء يقعدين يفكرين كلمة تمام شو معناتها، هل تمام يعني تسليك، تمام فعلا فعلا تمام، ولا أنه ما عنده شيء يقوله. فأحيانا نحن ما نقرأ تلميح فقط، بل إن يعني نلقى تفسير من عندنا، وهنا ممكن يعني تقع المشكلة، لأن الشخص اللي يعتقد أنه ممتاز في قراءة الآخرين قد يكون أحيانا واثق جدا من تفسيره لكنه مخطئ. يعني ممكن أشوف شخص ساكت وأقول أكيد زعلان مني، لكن الحقيقة ممكن بكل بساطة هو يكون مرهق وفما له خلق مثلا أنه يتكلم أو شيء، فيعتمد على السكوت. فهنا ضروري مستمعينا نتذكر أن قراءة الأفكار أو قراءة الإشارات هي ما معناتها قراءة أفكار، فمهما كنت تعتقد أنك بارع جدا في فهم الناس، ما يمكن أنك تعرف شو اللي داخل شخص آخر بشكل مؤكد من نظرة أو كلمة واحدة. وترى مستمعين التلميح ينجح أكثر مع الشخص اللي يعرفك، يعني تخيلوا شخص غريب يقول لك براحتك، وشخص قريب يقول لك كلمة براحتك بنفس الكلمة، فأكيد الشخص القريب منك بتعرف أنه ممكن براحتك معناتها لها معاني وايد، لكن الشخص الغريب ممكن تقول أنه براحتك يعني فعلا هو يقصد أنه براحتك، لأنك مع الشخص القريب عندك سياق كامل، تعرف عاداته، تعرف أسلوبه، وتعرف الكلمات اللي يستخدمها لما يكون سعيد أو متوتر أو غاضب. وهذا يفسر لما أحيانا تقول لصديقتك ما قالت شيء بس أنا عرفت أنها متضايقة، لأن يعني ما تعتمدين أنت على الجملة وحدها، تشوفينها كلمة مثلا براحتك أو مثلا نبرة الصوت، تعابير الوجه، كل هذا يدل على أن فيها شيء. شاركونا مستمعينا برأيكم، من يفهم التلميح أكثر، الرجل أو المرأة، على 94777975.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباحكم الله بالخير والسعادة مجددا مستمعين الأحبة، هذه تحياتنا الصباحية نجددها لكم عبر مرئيات الشبيبة وأيضا عبر 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. هذه تحياتي أكيد أبرار مشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات أنوار الشريف الإخراج المرئي. مستمعين اليوم معنا موهبة عمانية شابة اختارت الميكروفون والملعب وبدت تشق كذا طريقها في وقت وايد مبكر في عالم التعليق الرياضي، عالم أكيد يحتاج حضور، سرعة بديهة وصوت يقدر ينقل لك حماس المباراة حتى لو كنت تسمعها فقط في السيارة. يعني أنا صحني شوي بعيد عن المباريات بس استمتع وايد بالمباراة لما أسمع كذا تعليق المعلق ويكون شاطر ويعطينا كذا حماس ويجيب هذه الجمل الفصيحة. وضيفنا اليوم هو المعلق الرياضي محمد البلوشي اللي بنحاول أكيد نتعرف أكثر على بدايته وعلى شغفه أيضا في التعليق وطموحه في هذا المجال. محمد اللي بإذن الله راح يدخل الحين باقي تقريبا أسبوعين أو أقل عن أسبوعين بيدخل صف تاسع، فصبح عليك يا محمد بكل خير.
4: صباح النور والسرور إن شاء الله تعالى، مساكم الله بالخير متابعين الكرام في قناة الشبيبة، يعطيهم العافية، ما قصروا في استضافتي في هذا اليوم الكبير، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك، ما شاء الله من الصوت يبين أنه كذا معلق رياضي. نعم. طيب نحن قبل الله نتكلم عن التعليق الرياضي هالأشياء، أنت جاهز للمدرسة مستعد؟
4: أكيد جاهز، لأن المدرسة هي العنصر الأساسي. جميل. فكيف بتعلق تعليق رياضي وانت ما مثقف؟
3: جميل.
4: فثقافة، يبالك ثقافة، يبالك ذكاء، يبالك تعرف كيف تلقي الكلمات، فهذا كله عن طريق التعليم.
3: ممتاز، يعني المعلمين والبيئة المدرسية تشجعك أكيد في موهبتك. أكيد. في التعليق الرياضي. جميل يا محمد. طيب محمد أنا وايد تحمست أن أعرف بداياتك، شو كانت أول مباراة تذكر أول مباراة تعلقت فيها؟
4: والله كثير مباريات. كانت أول مباراة في حياتي كانت أمام الأهل، كانت عن طريق البلايستيشن، كان الوالد بريال مدريد والأخوة بباريس، فكان تعليق إنجليزي. كتمت الصوت وبدأت أعلق شوي شوي، كان يقول الوالد كيف أنت عندك هاي الموهبة وأنت ما تنمها، فهنا بدأت أنميها من كان عمري 9 سنوات إلى الآن 14 سنة.
3: العمر كله يا رب. طيب أول مباراة كذا رسمية أنت كذا يعني علقت عليها، مباراة رسمية متى كانت وشو كانت المباراة؟
4: والله كثير مباريات.
3: أيوة.
4: كثير مباريات، يمكن فوق 20 مباراة عادي. تكون هذه المباراة. من مكثرة ما شاء الله نسيت حتى من أول مباراة علقت عليها.
3: قلتوا لي قبل لا ندخل نحن على اللقاء نتحمست، قلتوا لي حتى في نادي السويق.
4: نعم.
3: علقت تقريبا فريق الناشئين.
4: نعم.
3: وكيف كان شعورك وكيف كان ردة فعلك؟ هل خفت من الجمهور أو لا؟
4: والله أنا من الصغر ما كان عندي خوف أمام الناس، ما كان عندي طلاقة في اللسان أني أطلع قدام الناس، اللهم آمين، أني أطلع قدام الناس وألقي. حتى في إذاعة المدارس كان ألقي، كنت أعلق أيضا في اليوم الرياضي اللي هو كان شوية رياضة، أول مكان طلعت فيه أمام جمهور فكان في المدرسة، فكان شعور لا يوصف في نادي السويق الرياضي. فأول هن كان مباراتين، مباراة الأولى فريق الناشئين ومباراة الثانية كانت بالأربعاء والخميس على طول، مباراة الثانية بتكون درجة أولى كانت.
3: أيوة.
4: مباراة حماسية، كان جمهور لا يوصف، إذاعة موجودة، مايكات كبيرة.
3: جميل جميل جدا محمد. محمد طيب، تعليق الرياضي اللي نحن نعرفه يحتاج سرعة بديهة، يحتاج حضور قوي وصوت مميز، فأي جانب من هذه الجوانب تحس أنه أقوى نقطة عندك؟
4: التركيز يكون أقوى نقطة، لازم يكون عندك التركيز، لأنه ممكن أنت تلقي كلام إذا مثلا ظهرت الكرة خارج أرضية الميدان، تلقي كلام عشان الجمهور ما يكون على حالة ملل، فأنت تلقي الكلام فيستمر الحماس عنده. أما إذا تكون ما مركز فأنت تلقي الكلام وسجل جول لكن ما تقدر
3: تكون تكمل. ما مهتم.
4: نعم، تكون ما مركز فهذا سلبي عليك.
3: أيوة. وحتى في نلاحظ معلقين يكونون نفس ما ذكرت، ما يعني ما مركزين، صوتهم على رتم واحد، على مستوى واحد، فنحن نفقد الحماس لما نشاهد هذه المباراة، عكس بعض المعلقين اللي كأنهم قاعدين ينشطون يقولون يلا تنشطوا، رجعوا وعيدوا حماسكم وقووا حماسكم في المباراة. طيب محمد، لما تكون المباراة حماسية وايد، كيف تقدر أنت تتحكم في صوتك، انفعالاتك، وتحافظ على تركيزك، خصوصا إذا كان الفريق أنت تشجعه ياس يلعب في المباراة؟
4: والله هذه نقطة للمعلق الرياضي. إذا كان مثلا فريقك أنت تشجعه لازم تكون محايد ما بين الفريقين.
3: حلو.
4: مثلا إذا لعب مثلا باريس سان جيرمان مع برشلونة، ممكن أنا أكون برشلوني مثلا أشجع برشلونة، ما أسير مع برشلونة، لا أكون محايد، لأن المعلق إذا ما كان محايد هذا لا يسمى معلق. جميل. لأنه ممكن ينحني صوب الفريق اللي هو يحبه واللي يشجعه، فالفريق الثاني يزعل يقول أيوة. هذا احنا تابعناه لكن ما وقف معانا، فلازم تكون محايد ما بينهم. حتى لو سجل الخصم على مثلا فريقك اللي انت تشجع عادي لا تزعل، لانك انت بتكون كمعلق محايد ما بين الفريقين، تساوى ما بينهم وتحفزهم.
3: حلو. طيب محمد برشلوني ولا مدريدي؟
4: مدريدي.
3: مدريدي يعني مثل الوالد؟
4: لا الوالد برشلوني.
3: اوكي، لان سمعت ان تلعبون كذا بلاي ستيشن.
4: نعم.
3: وانا ريال مدريد. اوكي، انا فكرت انك مدريدي. بس يعني من تتوقع الاقوى، برشلونه ولا ريال مدريد؟
4: والله على حسب المواسم. في مواسم برشلونه اقوى وفي مواسم ريال مدريد، فهذه على حسب الخبره. كانت مدريد في الموسم الماضي كان قوي، لكن مثلا في هذا الموسم يمكن يكون ضعيف يمكن يكون قوي، ما تعرف لهم.
3: طيب نحن الحين بنسمع تعليق منك، تعليق رياضي
4: إن شاء الله.
3: شو رأيك؟
4: تم.
3: تفضل.
4: نبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأشرفه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، معلقكم محمد البلوشي لتعليقكم عن النهائي المنتظر، نهائي كأس العالم. يا ترى من الذي سوف ينتصر؟ من الذي سوف يحمل الكاس وهو مبتسم الوجه؟ أما الفريق الآخر، لا يوجد خاسر في كأس العالم الذي علمنا الكثير منذ بداية كأس العالم حتى اختتامه في هذا اليوم الكبير، انطلاقا من صافرة الحكم عند إسبانيا لاميل يامال، لاميل يامال إلى بيدري، بيدري إلى رودري بتمريرة 1-2-2-1، انطلاقة على الطرف، هذه انطلاقة ولكن استحواذ موجودة، هذا كريستيان من خط الدفاع، كريستيان إلى رودريغو ديبول، رودريغو ديبول إلى ليونيل ميسي، رأه كيف رأيته يا ولد، هذه انطلاقة على الطرف، هذه انطلاقة ولكن لاميل يامال عاد مجددا، هذا بيدري، من لاميل يامال إلى بيدري، بيدري إلى رودري مرتدة يا ولد، هذه انطلاقة، هذه انطلاقة من بيدري، بيدري إلى رودري، تمريرة بينية، تصويبه جول، كيف رأيته، كيف كيف رأيته، رأيتك قبل أن تراني ومررت لك كي تصوب في الشباك. نعم إبداع، مثل ما رأيتم الإبداع يتحدث عن نفسه في هذا الكلام الكبير. Football is excitement, football is fun. كرة القدم هي المتعة، هي الإثارة، هي الدقة. سل الرماح العوالية عن معالينا والسشد البيضة. هل خاب الرجاء فينا؟ لما سعينا وما قدمنا من الأداء الجميلة؟ عدنا مرة أخرى، هذه انطلاقة من حكم المباراة الصافرة ما بين الشوطين، انتهاء الشوط الأول بنتيجة 1-0 لا شيء. هل يا ترى الأنجرتين يسجل ويتعادل؟ سوف نرى يا ترى. هذه انطلاقة من حكم المباراة بهذا الشوط الثاني، ليونيل ميسي إلى كريستيانو، كريستيانو إلى رودريغو دي بولا. انطلاقة هذه رودريغو، هذه تمريرة إلى كريستيانو، هذه بينية، هذا استحواذ موجود، استحواذ كبير، ضغط كبير على الكرة. انطلاقة من ليونيل ميسي، هذه انطلاقة، تصويبة ماذا؟ مراوغة سليمة، تصويبة، الهدف الأول قد أتى، بكل الأوقات قد أتى. هذه الكرات الجميلة اهتزت الشباك وتزلزلت المدرجات والأفراح في كل مكان. نعم النتيجة التعادل. معلقكم محمد البلوشي.
3: يا سلام، أنا حسيت نفسي خلاص أنا ياسا أشوف الحين مباراة ونسيت أني أنا الحين في الاستوديو. جميل يا محمد. محمد كأنك كذا تتخذ أسلوب مميز في التعليق الصوتي. أنا كنت بسألك سؤال أن هل عندك قدوة محددة كذا تحاول أنك تقلد من الأسلوب، بس لاحظت عندك أسلوب مميز في التعليق الصوتي.
4: نعم لازم يكون للمعلق أسلوب معين. مثلا خليل بلوشي عنده أسلوب معين. أيوة. فارس عوض فلوس عنده سبب معين أنه يخليه معلق. عنده مثلا كلمة يا ربا، هذه من فارس عوض. كيف أيوة. تعرف أنه قال يا ربا؟ هذا من وين يعرفه؟ من فارس عوض. أيوة. خليل بلوشي وش تعلق بالشعر، يعطيك عادي في نص المباراة الشعر يعطيك. عندك حفيد دراج، كثير من المعلقين الرياضيين. فلازم تكون مميز ولازم يكون عندك أسلوب خاص فيك.
3: جميل، فأنا لاحظت أنه ما شاء الله من الحين عندك أسلوبك الخاص محمد، يعني كذا تتجه أو تتبع كذا نهج خاص وأسلوب خاص. فإذا أنت تشوف من نقاط القوة لدى المعلق التركيز وأيضا الأسلوب الخاص، وشو بعد تتوقع النقاط القوة اللي لازم يمتلكها المعلق؟
4: لازم يمتلك المعلق معلومات على الفريق قبل أن يلعب هذا الفريق. لازم يكون عنده معلومات، ولازم يعرف أن مسيرته الكروية من أين بدأ، كم فاز، كم سجل، كم مرة خسر. فهذه معلومات أيضا مفيدة للمعلق الرياضي. وأيضا يكون لازم عنده قائمة أسماء، فإذا أيوة. كان لا يوجد قائمة أسماء فبتكون مباراة قليلة مملة، ولكن إذا كان عنده قائمة أسماء فبتكون ممتعة.
3: جميل. طيب هل سبق، طبعا قلت لي أن تقريبا فوق 20 مباراة أنت علقت عليها، فهل سبق أن يعني انتهت المباراة ولست تفكر لأن لو رجعت أعلق عليها مرة ثانية بغير أشياء كثيرة؟ فشو تعلمت من هذه التجارب؟
4: والله كثير تعلمت الكثير. عندك العبارات. أيوة. في أنا لما أعلق على مباراة أمرات التركيز يتشتت لأن حماس، تسمع حماس الجمهور.
3: أيوة.
4: اللاعبين كيف الفرح، فأمرات يتشتت المعلق، فتكون أمرات تقول العبارة الثانية ما تشبك معها ما تقوله.
3: أيوة.
4: فإذا ما قلته في التعليق الثاني أكون متذكرين هذه في المباراة الماضية ما قلته، لازم أقوله وأعبر عنه في هذه المباراة.
3: جميل. طيب إذن يعني لازم أنه ما يكون متشتت المعلق. أيضا شو أصعب الأشياء بالنسبة لك يعني في التعليق المباشر؟ هل مثلا الخطأ في اسم اللاعب أو في رقم اللاعب، سرعة الأحداث، الحماس، وكيف ممكن الحفاظ على التركيز طول المباراة؟ خصوصا أنت ذكرت دائما ويستذكر أن التركيز مهم جدا في أنك يعني لما تعلق يكون تعليقك ناجح.
4: نعم في كثير من الأشياء اللي تكون صعبة قليلا على المعلق. عندك أقرب مثال أسامي اللاعبين، ممكن يكون اسم اللاعب صعب.
3: أيوة.
4: ممكن يكون اسم اللاعب طويل، أنت كيف تختصره، كيف تضبط مع هاي. ممكن إذا اسمه طويل فجأة هذا اللاعب مرة للاعب الثاني اسمه طويل، كيف ها؟ فبيكون أيوة. التركيز يتشتت، فممكن تختصر الاسم لكن يكون اختصارك فاهم عليه ولازم يكون واضح قريب للاسم اللي اختصرته. ما اختصرت اسم ولكن ما له دخل في الاسم الثاني، لا لازم يكون مرتبط بالاسم الأول. أما نعم. عن التركيز في بعض الأحيان الكرة عند المدافعين فتكون تقلل التركيز، يعني ما تركز عليهم كثير، لا تقلل التركيز. متى تركز كثير؟ إذا كانت هجمة قوية، إذا كانت هجمة قوية أو إذا كان بيسجل انفراد. إذا كان نعم. انفراد لازم تركز كيف بتجيب على الانفراد وكيف بتعطي جمل على هذا الانفراد. فالتعليق الرياضي مهم جدا، إنه لازم يكون عندك ثقافة ولازم تفهم أسامي اللاعبين هل هو طويل كيف تختصره، والتركيز مطلوب أيضا.
3: جميل. طيب في نشوف نحن مسابقات مال التعليق الرياضي من فترة وفترة إعلانات عن المسابقات، فهل سبق شاركت في هذه المسابقات أو لا؟
4: والله أنا من المسابقات ما شاركت مسابقات تعليق رياضي، لكن علقت في المباريات.
3: أيوة.
4: فهذا كان عندي نفس المسابقة، فكان أيضا يكون عادي معلق رياضي جنبك وتكون أنت المساعد للمعلق، مثلا إذا المعلق اللي جنبك تعب أو إذا كان يبي يطلع جمل فيعطيك هو المايك فتقدر تكمل عن هذه المباراة، فيكون حماس أكثر. معلقين، يكون المعلق الأساسي ويكون معلق مساعد.
3: نعم. طيب نحن راح نستكمل إن شاء الله اللقاء لكن بعد هذا الإعلان
4: إن شاء الله. شبيبة أف أم، عيش
0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة مستمعينا الأحبة، وأكيد مع اللقاء الموهوب محمد البلوشي في التعليق الرياضي. استمتعنا وايد مع محمد وشفنا كيف ما شاء الله طلاقة اللسان ما شاء الله تبارك الرحمن، وكيف إنه هو يعني كذا ماخذ أسلوب خاص رغم صغر سنه، ماخذ أسلوب خاص في التعليق الرياضي. طيب محمد، تخيل إنك اليوم يعني كذا أمام مباراة كبيرة وايد والجمهور ياس يتريى منك تعليق لا ينسى، يعني أول ما يسمعون هذا التعليق يقولون حتى لو كان بس بالسمع أن المعلق محمد البلوشي، فكيف تستعد يعني كذا قبل صفرة البداية؟ كيف استعدادك كمعلق رياضي؟
4: لازم تكون معلومات عندك عن الفريقين، كيف كانت مسيرتهم الكروية، خاصة إذا كان نهائي. إذا كان نهائي لازم تعرف كم مباراة فاز وكم مباراة خسر ومن هو الهداف إلى الآن، لأنه ممكن يكون يصادف هداف الفريق الأول يكون مثلا 5 أهداف، الشخص الثاني في الفريق الثاني أيضا يتواجد من الممكن ب4 أهداف، هل يقدر يعادل الهداف يكون هو هداف بنفسه أم يظل الشخص الثاني هداف؟ فهذه تكون حماس أكثر للاعبين وللجمهور أيضا.
3: جميل. طيب نلاحظ الحين وايد مواهب تبدأ من السوشيال ميديا، فهل تشوف أن فعلا منصات التواصل الاجتماعي محمد ساعدتك أن الناس تعرف موهبتك في التعليق الرياضي أو لا، وعطتك فرص أكبر أو لا؟
4: أكيد منصات التواصل الاجتماعي مهمة جدا، فلو ما منصات التواصل الاجتماعي ما كان عرفت أماكن التعليق الرياضي أيضا. أيوة. لأن من الممكن أن يجيك مسج حتى على المناطق، أي مكان يجيك مسج في البرامج فيقول لك كيف بتتعلق، أمرات يسوي لك إعلان.
3: أيوة.
4: تكون هذه المباراة منتظرة وحماسية، فهذا أنت تتحفز بس يتعلق. لكن لما يجيك المسج وأنت ما عارف على الإعلان تقول يمكن المباراة مملة، ممكن المباراة عادية ما حماسية، لكن لما يجيك إعلان عن هذه المباراة تتحمس أكثر.
3: فعلا صحيح، لما تشوف أنت الإعلانات وعلى طول تسارع أنك أنت تشارك في هذه الإعلانات. طيب، من الشخص اللي له أكبر دور في تشجيعك اليوم، وأن محمد الحين وصل لعدة إذاعات، وصل طبعا للتلفزيون أيضا، تلفزيون سلطنة عمان، فمن الدور الأكبر في تشجيعك في هذه الموهبة، موهبة التعليق الرياضي؟
4: والله منذ الصغر الداعم الرئيسي والداعم الأول، لولا الله وفضله ما وصلنا إلى هذه الأماكن.
3: جميل.
4: واللي هو الوالد الله يطول بعمره، ما قصر، دعمني بكل أماكن، هو اللي وداني، هو اللي يجيبني، هو اللي يحفزني، هو اللي يعطيني أيضا الأخطاء إذا كان في التعليق الرياضي أخطاء.
3: أيوة.
4: يقول لي عدل من الأخطاء، خف الرتم، زيد الرتم في الحماس كذا، يعطيني معلومات مهمة أيضا في التعليق.
3: جميل جدا، يعني الوالد نقدر نقول نحن هو العمود في تشجيعك، العمود في أنك أنت تستمر في موهبة التعليق الرياضي. طيب محمد، لما أحد يعطيك ملاحظة وانتقادات، كيف ردة فعلك تكون؟
4: وراي ردة فعلي تكون عادية أكيد، لأن ممكن انتقاد واحد ممكن هو عنصر أساسي للتعليق الرياضي، لأن من الممكن مثلا إذا علقت على كرة القدم ما ذكرت اسم هاللاعب، ممكن هذا اللاعب هداف، ممكن هذا اللاعب متميز، لاعب جدا قوي في مسيرته، فيعطيك مثلا يقول لك ما نطقت هذا اللاعب، لازم تنطقه، ليش صوتك كبير، لازم تخف من رتم صوتك، هذه معلومات مهمة أيضا. فأنا أقبل الانتقادات، أحسن منها، بدل ما أتم على الانتقادات لا، أحسن وأبذل مجهود.
3: جميل.
4: عشان يكون التعليق الرياضي بصورة جميلة،
3: يعني كذا تتقبل برحابة صدر.
4: نعم.
3: ودائما تتعلم من الانتقادات والملاحظات. طيب دامك، أنا شفت انستغرامك أمس ما شاء الله مقاطع يعني توحي أنك أنت ما شاء الله عليك شخص ناجح بإذن الله تعالى، ولك مستقبل في التعليق الرياضي، لكن في الانستغرام في البعض ممكن بسبب حسد، أو البعض بسبب نقص ممكن يعلق عليك تعليقات سيئة أو يتنمر، فكيف تكون ردة فعلك؟
4: والله تكون نفس الشيء، تكون ردة فعلي عادية، لأن أقرأ التعليق لكن ما أهتم، إذا كان بصيغة حسد ما أهتم، فأنا أطور من نفسي، أزيد الرتم، لكن أقرأ التعليقات الثانية، في تعليقات مهمة، في انتقادات لكن تكون مهمة الانتقادات، في مثلا كلمات كبيرة، في اللي يدعمك، في اللي يقول لك استمر، فهذا يجزاهم الله خير، المتابعين ما قصروا، إلى الآن لا يوجد أي انتقادات ما شاء الله عليهم، كتبوا لي استمر، ما تقصر يا محمد.
3: جميل.
4: علق على هذه المباراة، أقول لهم تم وإن شاء الله حاضرين.
3: حلو، يعني ما شاء الله عليك تنظر فقط للجانب الإيجابي والتعليقات الطيبة من الناس اللي أكيد دائما يشجعون محمد. طيب محمد، لو أتيح لك اليوم أنك تعلق على مباراة واحدة فقط، فأي مباراة راح تختار، وليش بتحدد هذه المباراة؟
4: والله بنختار ريال مدريد وبرشلونة. لماذا؟ لأن الشعب كله على ريال مدريد وبرشلونة.
3: فعلا.
4: جماهير من أماكن، حتى اللي الآن يستمع لهذه المنصة.
3: أيوة.
4: لهذه الإذاعة، فبيقول ليش ما علق على ريال مدريد وبرشلونة، نبي نسمع ريال مدريد وبرشلونة. فمنهم عشاق الكتالوني، ومنهم العشاق الأحمر والأزرق، نعم، وفي منهم العشاق الأبيض، فيقولوا نبي نسمع التعليق على الفريقين، كيف بيكون التعليق، ممكن هذه المباراة هو محضر لها من قبل، لكن بنشوف تعليق ثاني، فإن شاء الله بنعلق مع ريال مدريد وبرشلونة
3: إن شاء الله بإذن الله تعالى، نشوفك كذا في العالمية بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: مثل طبعا نفتخر فيه، تحياتنا للمعلق خليل البلوشي. طيب وين تشوف نفسك، ما بقول لنا بعد 5 سنوات، وين تشوف نفسك الحين في السنوات القريبة؟ هل حلمك توصل فقط للتعليق طبعا على مباريات محلية فقط، أو أنك تطمح بإذن الله تعالى للتعليق على مباريات وبطولات عالمية كبيرة بإذن الله؟
4: والله طموحي أني أتمكن في التعليق الرياضي أكثر فأكثر، وأطور من مهاراتي في التعليق.
3: جميل.
4: وأني أوصل بإذن الله اللي كاتبنا رب العالمين أنا راضي به، أني أوصل أي مكان أكون راضي عنه، من الممكن بعد هذا، بعد هذه الإذاعة أوصل لمكان قوي كبير
3: بإذن الله تعالى،
4: فهذا يحفزني أيضا بإذن الله تعالى. الإيمان برب العالمين أولا، وبالوالد ما قصر يعطيه العافية، فهذه حافز كبير لي، فبإذن الله أوصل إلى أعلى المراتب
3: بإذن الله تعالى. ونحن كلنا معاك ومشجعينك إن شاء الله. محمد كل الشكر لك وايد. نحن مستانسين بوجودك اليوم ومستانسين أن نسلط الضوء على مثل هذه الموهبة العمانية الشابة اللي عندها هذا الشغف وهذا الطموح. واضح الحماس والطموح أصلا من نبرة صوتك، فأكيد المشوار حاليا في بدايته، لكن إن شاء الله نسمع صوت محمد يوم بعد يوم وهي علق كذا لأكبر المباريات والبطولات. كل التوفيق لك محمد.
4: بإذن الله تعالى ما قصرتوا على هذه الاستضافة الجميلة.
3: إذن كان معنا محمد البلوشي، طبعا موهبة شابة في التعليق الرياضي. مستمعين أكيد نحن متواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة في الدقائق الأخيرة من البرنامج. نقولكم طبعا أشكركم أكيد كل الشكر على هذه الرسائل الصباحية والمشاركات الصباحية ولكل من تفاعل معنا على موضوع حلقتنا اليوم. يا ترى من الأسرع في فهم التلميحات، الرجل أو المرأة؟ ممكن الأغلب صف كذا بجانب المرأة وقال إن المرأة هي اللي تفهم التلميحات أكثر، فيمكن صح المرأة فعلا تلتقط بعض الإشارات أسرع، ويمكن الرجل أحيانا يحتاج تلميح يكون أوضح شوي. لكن أكيد كلنا متفقين في النهاية أن أجمل العلاقات اللي هي ما فقط بالتلميحات، أجمل العلاقات أنك تقول كل شيء بشكل مباشر

0: رب العالمين.
1: وخليك شبابي. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شغال.

0: تخليك شبابي.
1: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: الخدمة لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

القلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرى. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر، فكأنها ليست عصاك وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حبال.

0: جهاد وضروسي يا ذروة تاريخ عماني يا حصنا من فوق حصاني يا ظل الشعب المشموس يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة أفام 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
1: الشبيبة في مختلف ولايات سلطنة عمان، وهذا ما يشتغل عليه فريق العمل وفريق التشغيل والفريق الفني في الخارج. ولكن احنا بدورنا من محافظة فار، من هنا من مدينة صلالة بالتحديد، وسط هذا الزخم، وسط ايضا هذه الحالة التي يعيشها زوار وابناء محافظة فار في موسم خريف ظفار 2026، هنا يأتي الجمال، هنا يأتي الإبداع، هنا يأتي الألق عندما تحتضن هذه

0: الجبال، صورة بانورامية جميلة وتعطي أيضا بعد جمالي سياحي اقتصادي، وهذا ما تسعى إليه بلدية ظفار ومكتب محافظ ظفار وكل الجهات الأخرى، سواء كان من شرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، في جهات وفي مؤسسات كثير كثير لها دور واضح وملموس. أنا أوجه شكر وتحية أكيد لكل القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة اللي تبذل مجهود لإنجاح هذا الموسم. هناك أيضا كثير من المواقع، في كل موقع يزداد ويشهد حراك سياحي كبير جدا، سواء كان نتحدث عن شرق محافظة ظفار من جهة الشرق، وهنا أقصد فيها ولاية مرباط وطاقة، مرورا بمدينة صلالة ولاية صلالة وإلى ولاية رخيوت وإلى ولاية ظلكوت وإطلالة شعت هناك في جهة الغرب اللي أصبحت مقصد لكثير من الخليجيين والزوار القادمين إلى محافظة ظفار. لكن في كل موسم أكيد تستقبل المحافظة أعداد كبيرة، وهذا السنة ربما هي السنة الأكبر اللي تشهد أعداد سياحية، أفواج سياحية من مختلف محافظات سلطنة عمان، تليها أيضا دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن أكيد في وسط هذا المشهد الجميل قد تظهر بعض السلوكيات للأسف التي تحتاج منا إلى وعي قبل هذه الحالة التي أمامنا. فالتسول يعني لا يبدأ دائما بطلب المال بشكل مباشر، وإنما يأتي أحيانا في صورة وقصة مؤثرة لطفل، لأب، لأم، لا نعلم الجنسية أو يعني حقيقة هذه القصة أو فعلا من هم القادمين إلينا بقصص إنسانية مؤثرة يشاركون فيها لنتعاطف معهم. أحيانا طلب دواء في صيدلية، وأحيانا دعاء لحاجة طارئة، يذكر لك الشخص أني أنا أحتاج دعائك وهذه المصاب اللي أعيشه، أو استدراك للعاطفة يعني من ثم يحاول أن تخرج تتعاطف معه بشيء من المال وبمبلغ وقدره. وهنا يبرز السؤال الأهم، إحنا في هذا الموسم أعداد كبيرة من الناس، فعلا كيف نفرق بين مساعدة محتاج حقيقي وبين استجابة قد تشجع المتسول دون أن نشعر نحن بذلك؟ كيف نحافظ على قيم التكافل والتكامل التي يتميز بها المجتمع العماني، وفي الوقت نفسه فعلا كيف نضمن أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها وأصحابها بالطريقة الصحيحة؟ هنا نناقش هذا الموضوع في البعد الخامس من خلال وجود ضيفي في الاستوديو الفاضل خالد بن أحمد بن علي تبوك، مدير دائرة التنمية الأسرية بمحافظة ظفار للمديرية العامة لوزارة التنمية الاجتماعية. مساك الله بالخير، حياك الله أخي خالد، أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا وسهلا أخي حفيظ، وحياكم الله، وأنا سعيد بالتواجد معكم طبعا للحديث عن الموضوعات اللي ذكرتها أيضا، ومن ضمنها ظاهرة التسول وطرق مكافحتها في هذا الموسم الاستثنائي المميز وطوال العام أيضا.
0: جميل جميل. طيب أستاذ خالد، يعني إحنا نشاهد هذا الموسم وفي بعض الأماكن نشاهد مثل هذه الحالة تتكرر، وصرنا أحيانا بين مصدق وبين مشكك أن كل قصة مؤثرة نسمعها من قبل طفل أو امرأة أو غريب، فهل هي فعلا قصة حقيقية؟ هل فعلا لما أدفع هذا المبلغ وأتعاطف وأتعاون مع الشخص اللي أمامي، هل أنا أضع هذا المبلغ في مكان صحيح؟ ومن واقع هذه التجربة ومن قربكم أيضا من مواسم الخريف السابقة، يرفع من احتمالية كل موسم ظهور حالة التسول في محافظة ظفار، لماذا بالتحديد خلال هذا الموسم نشاهد ارتفاع مثل هذه الحالات؟
1: نعم أستاذ حفيظ، أولا في البداية أنا بعد الترحيب والشكر لكم، جزاكم الله الخير على إتاحة هذه الفرصة السانحة للتواصل مع الجمهور أيضا، وكذلك أيضا رفع مستوى الوعي لمختلف شرائح المجتمع. أولا انطلاقا من اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، تأتي ظاهرة التسول إحدى الظواهر المجتمعية اللي تقوم الوزارة من ضمن اختصاصاتها تقوم بعملية دراسة هذه الظواهر. طبعا نحن نعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات الشريكة لهذه الظاهرة، من ضمنها شرطة عمان السلطانية، وكذلك أيضا وزارة العمل، ومؤخرا تم إسناد عملية الضبط الميداني ومتابعتها لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة أسوة ببقية الجهات اللي أسندت خدمات التفتيش الميداني. أيضا يبقى دورنا نحن دور الإشرافي طبعا ومتابعة هذه الحالات ودراسة الحالات، وخاصة فيما يتعلق بالعمانيين، كذلك إلى جانب رفع الوعي المجتمعي لخطورة وأهمية كيفية التعامل أو التعامل الأمثل لفعلا وصول هذه الصدقات أو المساعدات لمكانها الصحيح. عودة إلى سؤالك أستاذ حفيظ، طبعا هنا لا شك أنه في أي موسم، سواء كان موسم خريف ظهار أو المواسم، عادة تشهد ارتفاع كبير، يعني حركة تجارية، وفود يعني آتية إلى مقر معين، فهي يعني العملية تكون مقصد للجميع المختلف سواء هكذا. فكذلك أيضا هناك حقيقة، يعني هذه لا تخفى للجميع، أنه نحن بطبيعتنا البشرية أو بطبيعتنا الإنسانية جانب التعاطف أيضا وجانب الاستعطاف أحيانا يغلب بشكل جدا كبير يعني علينا، ويصير عندنا يعني تعاطف بشكل جدا كبير. لكن وفقا للحالات اللي تم ضبطها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية أيضا، عندما نعمل نحن على دراسة وتحليل أغلب هذه الحالات، حقيقة نتوصل إلى أنه كثير من هذه الحالات متصلة ببعضها البعض، وكثير من هذه الحالات أيضا يعني يوجد اتصال مثل ما تقول كأنها شبكة هكذا.
0: جميل، احنا بنواصل حديثنا أستاذ خالد، ولكن فقط التزامنا بفاصل قصير ومن ثم راجعين لكم في البعد الخامس.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حياكم الله من جديد ومرحبين بكل اللي انضموا معنا خلال هذه اللحظات لمتابعة البعد الخامس من هنا من صلالة غاردنز مول، لننقل لكم كل التفاصيل سواء كانت تتعلق بالمشهد السياحي، بالمشهد الاجتماعي الاقتصادي، بالطبيعة وجمالها الرذاذ والضباب اللي لف هذه المرتفعات الجبلية، ونعيش لحظات حالمة وأجواء ماتعة فعلا، يعني نشاهد انسيابية في الحركة وتوزع الفعاليات في أكثر من جانب، هذا بجهود أكيد كبيرة من قبل جهات يعني على رأسها مكتب محافظ ظفار، بلدية ظفار، شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى القائمة على إنجاح هذا الموسم. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل يتغير مشهد التسول من موسم إلى آخر مثل ما تفضل ضيفنا في الاستوديو الفاضل خالد بن أحمد بن علي تبوك مدير دائرة التنمية الأسرية بمحافظة ظفار حول هذه الظاهرة، وكيف فعلا أنها تكون متصلة ببعضها وأشبه بالشبكات في كثير من الأحيان؟ تفضل أخي خالد، يعني يبقى السؤال الأهم، طيب يعني هل الآن تتركز هذه الحالات أو هذه الظاهرة في بعض المواقع دون غيرها، مثلا في بعض الأماكن السياحية، المواقع السياحية، أو في الأسواق، في المساجد، أم في مواقف المركبات عند الأسواق بشكل كبير، أم في أماكن أخرى؟
2: بالنسبة لنا نحن لما نرجع لإحصائيات التسول سواء المضبوطين العمانيين أو الوافدين أو غيره ونعمل تحليل لمدة عام أو عامين، لا شك مثل ما ذكرت أستاذ حفيظ أنه نلاحظ خاصة في فترة الخريف شهر يوليو وشهر أغسطس تحصل الإحصائيات مرتفعة بشكل جدا كبير، يعني خاصة في ولاية صلالة حاضنة محافظة ظفار، وكذلك أيضا الموسم الآخر أيضا في شهر رمضان لا شك. ونحن كاستعدادات أيضا تعودنا أنه كل عام يعني مع الجهات اللي سواء كان مؤسسة خدمات الأمن والسلامة الجهات اللي معانا أنه يطير في استعداد خاص يعني رفع الكفاءة أسوة بكل الجهات اللي موجودة في محافظة ظفار، لأنه الطاقة الاستيعابية للوفود البشرية يعني أضعاف مضاعفة من عدد السكان اللي موجودين، فلا شك بيكون يعني بشكل استعداد غير عادي. يعني فبالرجوع إلى الإحصائيات مثل ما ذكرت نلاحظ أنه ازدياد بشكل جدا كبير خاصة في مسألة الوافدين، أيضا الوافدين طبعا بالتعامل نحن بالنسبة لنا نحن كاختصاص نتعامل مع العمانيين، يتم في حال الضبط المتسولين ميدانيا يتم إحالة العمانيين وفقا للاختصاص إلى لدراسة حالتهم عبر وزارة التنمية الاجتماعية، نقدم ندرس الحالة يعني نتابع مدى استحقاقية، إذا كانت الحالة في حالة عوز مالي والظروف الإنسانية فعلا يمكن أيضا دراستها دراسة مستفيضة، وفي حالة وصول الدلائل إلى أنه في لديها استحقاق مالي ممكن أن يتم مساعدتها عبر لائحة المساعدات الاجتماعية، في حالة ثبت عكس ذلك طبعا يتم التعامل معها ويتم إقرارها وضع إقرارات للتعهد وإجراءات طبعا أخرى. أيضا بالنسبة لخارج العمانيين يتم إحالتهم إذا كانوا مخالفين لقانون العمل، يتم إحالتهم إلى المديرية العامة لوزارة المديرية العامة للعمل محافظة ظفار باعتبارهم مخالفين لقانون العمل، كذلك إذا كانوا مخالفين لقانون الجزاء العماني أو الخدمة الأحوال المدنية يتم إحالتهم إلى شرطة عمان السلطانية ومتابعتهم أيضا.
1: جميل. طيب أخي خالد، يعني الآن هل أساليب التسول بدأت تتغير من الطريقة التقليدية اللي يجيك شخص بشكل مباشر ويوضح أن أنا بحاجة إلى مساعدة مالية عاجلة أو طارئة وهذا الظرف اللي عندي، أم بدأت هناك أفكار ما تتخيلها ولا يعني تتصور كيف وصل قيمة أو وصلت فكرة الاحتيال والطلب بشكل غريب وعجيب؟
2: نعم، شكرا على هذا السؤال، لأنه فعلا سؤال يعني التسول صار حقيقة مثل ما ذكرت لك سابقا صار أشبه بالمهنة، وصار وفقا للتحليل وفقا للأخوان في الجهات أيضا الأمنية اللي يزودونا بعد الضبطيات الإجراءات يتم استكشاف كثير من الحالات أن حساباتها البنكية مرتبطة بشبكة أخرى وشبكات يعني داخلة بشكل جدا كبير. وطبعا أنا ما بدخل في اختصاص الجهات الأخرى ولكن بشكل عام في جانب رفع الوعي أنه كثير من المتسولين هم شبكة وهم أشبه بالعاملين وداخلين بطريقة معينة وهدفهم طبعا الأساليب شبه موحدة تجدهم أغلب الأساليب التقليدية اللي هم بيستخدموها سواء يجيبوا أطفال سواء في المساجد سواء عند بعض الحاجات أحيانا يعني يعملوا كأنهم يبيعوا أشياء وهي أشياء يعني وأحيانا تسول الطبيعي. الأشكال الأخرى طبعا غير هذا اللي ذكرناها الآن صار فيه هناك تسول إلكتروني وصار فيه هناك يعني حالات كثير بتطلب المال عبر الجانب الإلكتروني ويعني وأشياء عبر التواصل الاجتماعي وتقرب استعطاف كثير من الناس يعني بهذا الشكل خاصة اللي رصدنا آخر سنتين. ففي هذا الجانب أيضا هي كلها تعتبر من حالات التسول ولكن يتم التعامل معها يعني طبعا وفقا للقوانين السارية ومن ضمنها اللي هي قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية الفترة الأخيرة اللي تم صدر أيضا. ففي هناك مواد أيضا تقرن في هذا الجانب. بالنسبة للحالات الأخرى الأشكال الأخرى أيضا في هناك غير التسول التقليدي في هناك أيضا طبعا يعني بنلاحظ أنه مثل ما ذكرنا كثير من الأشكال اللي ممكن يكون يتحايلوا يعني.
1: جميل. أنا أرجع إلى النقطة الأساسية يعني أستحضر بعض المواقف اللي ربما إحنا تمر علينا عندما نقف تحت صيدلية أو محل تجاري نجد من يشاركنا قصة معينة أني أنا أحتاج ما تعطيني فلوس خذ لي دواء من هذا المحل أو الصيدلية لأني أنا فعلا بحاجة إلى بهذا المبلغ أني أعين أهلي في هذا المبلغ يعني أو أنه يطلب مثلا أنك تشتري له أكل تأخذ أكل وتأخذ من سوبر ماركت بعض الأشياء اللي هو يحتاجها يقول لك لا أنا ما أقبل منك المبلغ أرجوك خذ لي هذا الطعام أو مثلا أني أنا أريد أرجع شوف لي تذكرة سفر أرجوك وحجزها وأنا حقيقة أني أنا وقعت في مصيبة مع كفيلي وإلى آخر قصص غريبة وعجيبة. يعني متى يتحول طلب المساعدة أستاذ خالد في اعتقادك من حالة تستجوب الاشتباه يعني أول انتباه بأن هذه حالة ربما أيضا ضمن الحالات اللي تستدعي إلى أنك تعرف؟
2: نعم بالنسبة للحالات نحن بالنسبة لنا للناس أجمعين اللي بيتقدم بالصدقة أو بيقدم أي أوجه الخير اللي هي طبعا تربى عليها المجتمع العماني ويعني بالنسبة لنا نحن الدين حتى في الدين الإسلامي يعني ما أمرك هكذا أنك تعطي أي حد أنك تتحرى إذا بتعطي الصدقة في جانب أيضا أنك تتحرى أيضا من هو الأحوج لهذه المساعدة. فبالنسبة لنا نحن الحين كمؤسسات دولة وكمؤسسات مجتمع مدني في سلطنة عمان أولت الحكومة اهتمام بهذا الجانب فيعني القوانين والتشريعات المنظمة واللي أصدرت مؤخرا بقانون الجمعيات الأهلية بسلطنة عمان ففي هناك في كل ولايات السلطنة فرق تطوعية مشهرة ومتابعة ومش تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية ويترأسها والي كل ولاية عبر لجان التنمية الاجتماعية. هذه الجهات هي جهات موثوقة جهات يتم متابعتها عملية التحري لمن هم في عوز يتم عمليات البحث الاجتماعي ورصد كافة الاحتياجات المجتمعية عبرهم. فأنت كشخص الآن إذا تريد تقدم هذا الخير أو تريد تقدم هذه الصدقات المكان موجود ومتاح مثل ما تقول أنت تخرج من ذمتك صح. إلى الآخرين هكذا. فما دام هذا الوضع موجود والجمعيات أيضا الخيرية لا ننسى الجمعيات الخيرية أيضا متاحة عندهم هذه الإمكانيات فنحن نوجه الجميع اللي فيه الخير مجتمعنا اللي فيه الخير وضرب أمثلة التعاون والتكافل الاجتماعي يعني أروع الأمثلة أنهم هذا المكان الأمثل والأفضل لتقديم هذه الصدقات عبر منصات من ضمنها منصة جود اللي ربما بنتحدث عنها لاحقا. يتم تقديم وأنت تكون بهذا الشكل أنت في مأمن وأريح بدل اللي هي الحالات اللي هي ما تعرف يعني مدى أو يجيك شك أو ريبة في هذا.
1: طيب يعني أستاذ خالد خلينا شوي نرجع ونحلل بعض الحالات. متى فعلا أشعر أن هذه الحالة هي استغلال، استغلال لطفل، استغلال لمرأة، أو استغلال لكبار السن؟ يعني احنا خاصة واجد نندفع لما نشوف امرأة تجينا وهي احيانا تصيح تبكي لوضعها اللي تمر فيه وحياتها الخاصة، فاحيانا فزعتنا احنا ان مباشرة لا اعطي، ونكتشف احيانا ايضا تعاطفنا مع الاطفال ان هناك فعلا استغلال لهذه الفئة. هنا كيف يتعامل يفترض المجتمع مع مثل هذه المواقف دون ظلم المحتاج الحقيقي؟ لأنه فعلا أكيد في حالة فعلا هي واقعية ظرف معين، حالة طارئة أمامك صارت، فصرنا الآن شخص توقف سيارته ويطلب منك شيء، فصرت أنت الآن أيضا في شك من أمرك، هل فعلا هذه الحالة حقيقية؟ هنا كيف فعلا يعني يفترض الموقف المجتمع يتشارك معكم في استغلال الأطفال والنساء وكبار السن؟
2: بالنسبة لموضوع أيضا لاستغلال الأطفال أو الإساءة، في هناك لجان حماية الطفل مشكلة في كافة المحافظات، في هناك لجنة رئيسية أيضا تقوم بمتابعة كافة بلاغات الإساءة في مختلف سواء الإساءات الجسدية، الإساءات مختلف أنواعها. اليوم نحن بصدد الحديث عن التسول، وظاهرة التسول تتقاطع بشكل أو بآخر مع أيضا مسألة استغلال الأطفال، يعني استغلالهم، استغلال يعني استغلال واستعطاف المجتمع عبرهم، يعني سواء كان بشكل مباشر أو حتى عن طريق اللي ذكرنا أول الجانب الإلكتروني أيضا تسوي الإلكتروني. فيما يتعلق بموضوع اللي هو الأطفال، طبعا القوانين تعاقب وفي هناك كثير عقوبات سواء للشخص للأطفال أو لأولياء اللي هم بصحبتهم، يعني أيضا نفس الحالة. نحن هنا حابين نشير في مسألة فيما يتعلق بالأطفال، يجب أن نفرق بين أمرين. إذا كان مسألة الأطفال هم بيساعدوا أهاليهم في جانب مساعدة الأهالي وبرضا في جانب تجاري ومصرح وعندهم هذا الأشياء وفي أجواء يعني ليست لا تؤثر على صحته العامة ولا تؤثر عليه، فهذا لا ضير فيه يعني بشكل عام. بالنسبة لنا نحن بالعكس، نحن مجتمع نشجع على العمل حتى لو كان طفل.
1: صحيح.
2: هي الإشكالية أين تقع؟ تقع أنه في حالة أنه هذا الطفل كان في ظروف غير ملائم، يعني درجة حرارة عالية جدا في شمس أو في وضع معين تعرضه للخطورة بشكل جدا كبير، فهذا جانب أيضا فيما يتعلق بعمل الأطفال نحن نتدخل حماية لهذا الطفل، يعني لأنه هو غير مسؤول عن نفسه، إنما ولي أمره إلى سن 18. في حالة أيضا الاستعطاف لحالات التسول مثل ما ذكرنا نحن، طبعا فعلا مثل ما ذكرنا هو موضوع جدا كبير، هم عندهم شغلهم الشاغل كيف أني أنا أثر عليك وإنك تتعاطف وإني أحصل على المال بأي طريقة ما، فهي صور من صور التحايل.
1: جميل. إحنا نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وراح نستكمل حديثنا فعلا، يعني كيف راح يقرم القانون فعلا من يقوم باستغلال الأطفال. نعرف كثير من أو بعض الأسر اللي يمتنع عن تطعيم أطفاله في الوقت المحدد، يؤخر دراستهم اللي يفترض أنهم يعني يلتحقوا بمدارس، ولكن هذه الحالات قد تكون نادرة. وماذا يقول القانون في هذا الجانب بعد هذا الفاصل؟
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اللي نحاول دائما في كل حلقة نقترب من موضوعات إنسانية، قضايا مجتمعية، موضوعات تلامس المتابع، تلامسنا في حياتنا اليومية، تتعلق بالتعليم، تتعلق بالصحة، تتعلق بالشباب، تتعلق في أيضا أشياء إحنا محتاجين نحكي فيها ونفضفض فيها ونستضيف المختصين ونحلل أيضا ونسأل ونطرح أيضا كثير من المحاور حول كل الموضوعات. إحنا ربما في فترة الصيف وفي خريف ظفار حبينا أن تكون حلقتنا دائما على مدى ساعة. إحنا دائما البعد الخامس بدأنا فيه على مدى ساعتين، من الساعة 2 إلى الساعة 4 العصر، لأنه أيضا في موسم الخريف هناك عدد من البرامج، فتركنا البرامج الأخرى من الخريف وغيرها من البرامج لتكون حاضرة في نقل الحياة اليومية في محافظة ظفار وجمالية الطبيعة وأبرز الأحداث المحلية خلال موسم الخريف. ولكن إحنا بدورنا في كل المحاور والموضوعات نكون حاضرين على مدى ساعة. كيف نفرق إحنا كمجتمع عماني مستمعين الأكارم؟ يعني دائما متعودين على التكافل، الفزعة، متعودين على إن إحنا بسمت العماني اللي فينا وطبيعة حالنا دائما ما نحب نرد أحد ولا نحب أيضا نكسر بخاطر أحد ونتعاطف مع الآخرين بشكل كبير جدا. ربما هذه أيضا طبيعة قد تعطينا هذا التميز، لكن هنا كيف نستطيع فعلا أن نوازن بين الرحمة وبين عدم تشجيع الآخرين على التسول؟ هذا السؤال أوجهه إلى ضيفي أستاذ خالد تبوك، حياك الله من جديد. أنا أحتاج أني أفرق وأوازن، أني فعلا يكون لدي أيضا قلب نابض بالرحمة وأيضا عقل يفرق ولا يشجع على التسول.
2: نعم، بالنسبة لما ذكرته، طبعا الإنسان في الأخير ما يقدر أنه يتجرد عن عواطفه وعن إنسانيته،
1: ويصعب علينا أن نرد الآخرين.
2: نعم، بشكل عام، ولكن هو من باب التنبيه ومن باب أيضا رفع الوعي. طبعا الموضوع هو موضوع التسول ليس ظاهرة محلية مثل ما تعرفوا، يعني هو موضوع عالمي، العالم كله يعني موجودين، وإن اختلفت الأشكال التسول وإن اختلفت الأشياء، يبقى هو كل مجتمع له خصوصيته أو كل بلد له خصوصيته وفقا للقوانين والإجراءات. نحن هنا في سلطنة عمان القوانين سارية، كل تجرم هذا الفعل ولا تشجع على يعني عليه وتشجع على العمل، يعني هكذا المنهج في السلطنة. الإشكالية الأخرى أنه هذه الظاهرة بدأت تتقاطع مع مختلف أفراد الأسرة، مثل ما ذكرت أنت، مع الأطفال، مع الكبار، مع الصغار، فبدأت تكون هناك في أشياء مرتبطة بشكل آخر. بالنسبة لنا نحن الإنسان في الأخير، نحن كجهات مختصة بنرفع الوعي في الجانب، أنت هكذا يعني أنت كإنسان الآن في كثير من الأشياء مخير في كثير من الأمور. نحن بالنسبة لنا، نحن مثل ما نقول كأننا في سوق، نحن بالنسبة لنا الآن كوزارة التنمية البديل الآن هذه أنه يكون في هناك جمعيات أهلية، جمعيات خيرية
1: تنظم العملية،
2: تنظم العملية، لأنه المجتمع أصلا أحسنت في هذا الجانب، يعني حاب أنه يساهم، حاب أنه ولكن مسألة إن هل يتحرى من الحالة، من هي أحوجها ومن هم في حاجة فيها ومن هم أمس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا خيركم خيركم لأهله.
1: أحسنت.
2: فهنا الفرق أحسنت. التطوعية وفرق الخيرية هي أدرى بالناس الذين هم في حاجة
1: ودرست الحالة،
2: وربما هم متعففين. أحسنت. ربما هم متعففين أيضا، ولكن هذا اللي بيتسول في الشارع أو في السوق أو في أي منطقة أخرى هو صار هذا سلوك عنده، ربما هو ممتهن لهذا الشيء
4: ويتفنن.
2: أنا ما أظن أنه اليوم في حد في حاجة يعني ماسة خاصة في الأعمال. طبعا الحاجة للعمل هي حاجة إنسانية مرتبطة بكل في كل المجتمعات، نعم، ولكن الشخص اللي بيمد يده يعني للآخرين ما أعتقد قادر أنه يحصل عمل آخر يكفوا عن الحاجة هذه.
1: جميل. إحنا لو جينا نتحدث عن عن عن علاقاتنا الاجتماعية أكيد نعرف أشخاص ربما رواتبهم متواضعة، مسؤولياتهم كبيرة، فبالتالي إحنا أحيانا نقدم العون بدون هم ما يشعروا ذلك. ولو جاني أيضا صديق وأنا أعرف وضعه لأني أعرف من هذا الشخص اللي أمامي وإيش حالته الاجتماعية، وربما أيضا وقفت على كثير من الأشياء اللي أعطتني ثقة أنه فعلا في بعض الأشخاص ربما هم بحاجة إلى هذا الشيء. لكن عندما يأتي هذا الغريب وعمليا كيف يفترض أني أقوم بالطريقة الصحيحة خطوة بخطوة؟ أتمنى أفهم منك أكثر. نعم. لو جاني الآن شخص في موقع سياحي فلنقل وصادفت شخص الآن طلب مني مبلغ مثلا، قال لي أرجوك أنا أحتاج منك تعطيني مثلا ولنقل 25 ريال، وأنا حقيقة محفظتي ضعتها وفقدت المحفظة أو أن بطاقة البنكية الآن ما تشتغل، ويفترض أن إحنا في أجازة الآن ويوم الأحد هو الخيار الوحيد. نعم. فأتمنى منك تعطيني هذا المبلغ ويريت يجيك بطريقة أنه فعلا هو بحاجة مساء. نعم. الطريقة الصحيحة اللي أريد أفهمها منك خطوة بخطوة، ممكن إحنا أنا لو أعطيت هذا الشيء خيار بالنسبة لي أنا، لكن إيش هو الصحيح
2: بالنسبة؟ نعم، بالنسبة لنا نحن هذا الشيء مثل ما ذكرنا، إذا هذا الشخص تعرفه أو تعرفه هو من يعني كمعرفة معينة ربما هذا الشيء يعني يعتبر
1: شأنك الخاص،
2: شأنك الخاص، لأنه المال اللي بيخرج من عندك أنت راح يروح للمكان اللي أنت عارفه وواثق فيه.
1: حسنت.
2: لكن هذا الشخص اللي أنت لا تعرفه ولا تروح فيه يعني ما تعرفه، ربما أنت شفته لأول مرة
1: ولأول مرة
2: ما تدري فيه. ربما هذا المال اللي طلع من بطاقتك ودفعت فيه ربما هو بيروح في جهات معينة، وأنت بدل ما أنت بتفعل الخير هذا بتساهم في فعل معين، ربما هم بيدعموا حاجات أو هم مثل ما ذكر أستاذ حفيظ أغلب اللي موجودين هم أشبه بالشبكة، يعني أشبه بالشبكة وعملهم منظم بشكل غير عادي، وهم مش في عمان فقط حتى في المناطق الأخرى. يعني هذا الشخص ربما توجهه أنت تقول له يا أخي في إذا أنت فعلا محتاج في هناك جمعيات خيرية، في هناك فرق تطوعية، ربما هم يساهموك بهذا الشيء. لكن أنك تقدم، أنا بالنسبة لي المال هذا اللي بطلعه أفضل أني أنا أعطيه في مكان وأنا
1: أضمن
2: وضامنه وعارفه وما علي أي مسألة
1: والأشياء الآخرين.
2: صدق أنه في هناك أيضا أشياء في الجانب خاصة الإلكتروني أنك أحيانا ربما يكون فيه مسألة يعني في هذا الجانب، في حالة أنك أنت دفعت لرقم معين أو حولت إلى رقم معين أو شيء في هذا الجانب، ربما يكون أيضا فيه جانب آخر يعني بطريقة ما أنك
1: طيب. يعني خلينا أين تكمن خطورة هذا الأمر أو خطورة هذا الكلمة اللي تتردد؟ يا أخي نعطي الوجه الله وإن يكذب هذا الشيء راجع له، فهو دائما يحسب أنه هذا المبلغ اللي أنا طلعته سأبتغي فيه وجه الله، وإن كذب فهذا الشيء راح يحاسب عليه. هذه الكلمة ربما هي الأكثر تداول عند كثير من الشباب، يعني إذا ذنب أو كذب فذنبوا عليه. أنا ما لي علاقة في الموضوع. إيش رأيك بهذا الشيء اللي ربما يشكل قد يكون أحيانا خطورة في مفهومنا لهذه العبارة؟
2: هي في الأخير مثل ما ذكرنا هي قناعات أشخاص. نحن هنا بنتحدث عن أنه هذه القناعات نفتح لها آفاق أخرى، أنه في هناك بديل، في هناك أماكن ذات موثوقية، يعني الناس يعني جهات مختصة مش شخص ولا شخصين، فرق هي بتتحرى وهي واقفة على هذا المال وعلى هذا الاختصاص يعني، وأدرى بالمجتمع نفسه يعني وأدرى بأبناء المجتمع نفسه. نحن نقول لك الخيار الأمثل لك أنك توجه مالك وصدقتك في المكان المناسب، انك ما تشجع انت على هذه الظاهره اللي هي باديه تزيد الظاهره تسول. نحن نريد المتسولين نقلل منهم
1: ولا نشوه ايضا السياحه.
2: ايضا هذا احدى مشوهات السياحه واحدى مشوهات ربما حتى الاشخاص ليسوا عمانيين يلبسون اللبس العماني ويسيئون للهويه العمانيه
1: ويلبسون اللبس الخليجي مره
2: اللبس الخليجي وغيره، ويسيئون لكثير من الاشكال كاننا يعني في بلد يعني ذا حاجه. بالعكس الحمد لله الكفاف والغنى موجود، ويعني الاغلب هناك يعني القوانين اللي موجوده سواء عندنا نحن في التنميه الاجتماعيه هي لائحه المساعدات الاجتماعيه في حالة يعني الظروف الاجتماعية لأي أسرة من مواطنين السلطنة مقيمين موجودين يتم التعامل معهم. الجهات الأخرى أيضا الفرق الخيرية الجمعيات كل ما حد أبوابنا كلها مفتوحة ما هي مسكرة في جانب في حالة الاحتياج الحقيقي. لكن مثل ما ذكرنا هي أغلبيتها يعني جهات معينة يعني
4: خاصة خارجية.
2: شبكات خارجية ويعرفون إنه في
4: موسم ناس
2: وهكذا يعني عارفين إنه الخليج كله في ظفار الآن موسم والدول والحركة السياحية والناس يعني فيهم ذرة فهو الموسم
4: أو يبيع لك أشياء كلينكس أو أشياء أو مصباح يقول لك قناعك إنه خذ من عندي هذا المبلغ أنا ما بأخذ منك بس
2: خذ اشتري من التجارة هو جاي يعني تاجر بالاستعطاف فأنت وعقلك يعني إذا أنت راضي إنك يعني فعلا تروح خلف هؤلاء الناس
4: وإن كنت يعني هي ظاهرة حقيقية فعلا
2: أنا موجودة نعم موجودة أغلب الحالات بهذا الشكل
4: بهذا الشكل طيب الحالات. لو جت حالة إنسانية أستاذ خالد أمامك حقيقية فعلا وكيف أني ممكن يكون لي دور مساهمة أني أوصلها للجهات المختصة فعلا أساس يقدموا لهذه الحالة مساعدة ولنقل أن في بعض الآن حالات لتقع أيضا العمانيين من نوفينا فعلا هنا كيف يكون دوري أني هذه الحالة فعلا أنقلها للمعنيين
2: نحن هذا دورنا الآن في مسألة رفع الوعي المجتمعي نحن مثل ما ذكرنا أنه وفقا لاختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية سابقا كان هناك قانون للضمان الاجتماعي للحالات الاجتماعية أو الأسرية اللي هي الأكثر عوزا أو أكثر حاجة الآن صار في هناك قانون للحماية الاجتماعية ومظلة الحماية الاجتماعية ما شاء الله أشمل وأوسع ودخلت فيها كثير عدة من الفئات نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لازالت عندنا لائحة المساعدات الاجتماعية
4: نعم
2: اللي هي نستند الآن عليها ولازالت في هناك كثير من المساعدات اللي بيتم تقديمها وفقا للاحتياجات سواء كان أحيانا تكون لظروف معينة أو حاجات معينة يتم تقدير في هناك مساعدات طارئة أو في هناك مساعدات أيضا شهرية وكلها مرتبطة بالبحث الاجتماعي ومرتبطة أيضا بالمتابعة والجمعية الخيرية أيضا نفس العمل الفرقة التطوعية بنفس الحالة فكلنا يعني اللي مش عارف يعرف هذا أنتو كمنبر إعلامي أيضا نحن نوصل من خلالكم الرسالة إذا ظهرت أي احتياج أو عوز اجتماعي أو مالي لأي مواطن في السلطنة عليه توجه إلى هذه الجهات يعني شرعتها ودعمتها الحكومة الرشيدة لتقوم بهذا المهام وهي مكنتها أيضا بكل الممكنات للقيام بهذا الدور
4: جميل طيب في كثير من الناس يريدوا يفعلوا الخير ويريد يبادر بس وعنده أفكار أنه فعلا يقدم المساعدة والعون ومقتدر والصاحب يد بيضاء لكن ما يعرف يوصل إلى القنوات اليوم أعتقد جود اختصرت كثير من الأشياء وهذه المنصة
2: نعم في منصة جود طبعا أطلقتها خلال السنوات الماضية وزارة التنمية الاجتماعية هذه المنصة طبعا تعمل مثل هي وفقا لتوجيهات السلطنة أو توجيهات الحكومة لحوكمة كافة المؤسسات الحكومية والخاصة أو الخيرية الأهلية فعملية المتابعة والرقابة لكافة أوجه الصرف لكل المساعدات اللي بيتم تقديمها عبر هذه الفرقة التطوعية ولجان التنمية الاجتماعية اللي ذكرناها
4: نعم.
2: فالمنصة الآن موجودة وفيها كل الفرق موجودة مسجلين فيها اللي في الولايات ويتيحوا عبرها اللي هي النداء شيء يسمون نداء للحالة سواء كانت حالة يعني في طارئة أو حالة معينة يتم لها تصنيف ورقم مختصر لها وفي هناك آلية للدفع وللتبرع للحالة الجميل في هذه المنصة أنها لا تقتصر فقط على المجتمع المحلي يعني في ولاية صلالة النداء فقط يقتصر لا كافة أبناء الولايات الأخرى بإمكانهم يشاركوا ويساهموا في هذه الحالة وكذلك الولايات اللي موجودة هناك ممكن أبناء المحافظة يعني صارت والعملية صارت الجمهور صار يعرف ممكن أنه يتابع بشكل يعني يومي هل الحالة تسكرت أو لم تغلق وهكذا يعني في هذا الجانب
4: اللي ضمان شفافية هذه المنصة بعد ما أدفع مبلغ كيف أني أعرف وين وصل المبلغ وحيث أنه ممكن أني فعلا أعرف أن هذا المبلغ في المكان الآمن اللي أنا أدفع من خلاله إلى أشخاص ما أعرفهم لكن أعين أيضا على
2: نعم طبعا حياتي. كل هذه الحسابات كلها مرتبطة وتشرف على تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية لدينا يعني مختصين في الجانب المالي يتابعوا الحسابات يعرفوا طبعا أنت اليوم ما بتحول أي مبلغ إلا بالاسم موجود من وكل هذه الكشوفات موجودة ومتابعة ومعروف وكذلك أيضا الحالة نفسها في حالة أنه أغلقت لحالة معينة يتم مسألة اللي هي يعني مسألة الدفع المبلغ هذاك للجهة، يعني العملية كلها تحت يعني جهة حكومية ونحن مشرفين عليها، ويعني كل العمليات في أمان بإذن الله تعالى.
4: طيب خلينا شوي نفهم أكثر. الآن طفل في موقع معين بدأ يتسول بصورة غريبة وتكرر هذا التسول لليوم الثاني والثالث، نفس الطفل ونفس القصة، هنا كيف تأتي الإجراءات القانونية؟ تقديم البلاغ، وماذا يحدث بعد البلاغ؟
2: أنا حاب أن أشير، لما ذكرت لي أنت لتقديم البلاغ، نحن عندنا عدة خدمات إلكترونية في وزارة التنمية الاجتماعية، في حزمة خدمات كلها، كل الخدمات اللي تقدمها الوزارة، ومن ضمنها خدمة الإبلاغ عن التسول موجودة أيضا، بإمكان لكل شخص.
4: هذه تابعة لمن؟ للأمن والسلامة؟
2: لا، تابعة لنا احنا في منصة إلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية، وتابع في هناك رقم أيضا، رقم ربما لاحقا يعني نزودكم فيه، رقم لمحافظ ظفار.
4: نعم.
2: لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة،
4: خدمات الأمن والسلامة،
2: يعني وزارة التنمية أرسلت العقد لهم لمتابعة كافة العمليات الضبط الميداني لحالات تسول في محافظة ظفار ومختلف.
4: يعني هذا الآن شأن هم الآن يفترض أنه يقوموا بمتابعته. نعم. في الأسواق، في المحلات.
2: نعم، في هناك أرقام موجودة بالإمكان الإبلاغ عنها، حتى إرسال اللوكيشن والوقت والتاريخ، يعني الرقم أيضا مفعل إلكترونيا لإمكانية الإرسال وإبلاغهم، وهم بدورهم أيضا بيتابعوا
4: ماذا يحدث بعد إبلاغ المؤسسة.
2: طبعا هم عندهم فرق كخدمات أمن، عندهم فرق للرصد والاستلام، وفي فرق ميدانية أيضا موجودة، يعني فهم بيتموا طبعا البلاغ ربما يصير هذيك الساعة، بعد نص ساعة إذا هم قول ليش ربما ما يكون، لكن التوقيت اللي تم إرساله خلال الأيام اللاحقة اليوم الثاني، عادة المتسول إذا جاء في نفس يجيك في نفس التوقيت، إذا جاء اليوم مثلا من الساعة كذا إلى كذا، إذا الآن راحوا هم وما حصلوا مثلا في نفس اليوم يقول لك ما وجدناه، ربما اليوم الثاني أو الثالث
4: هم في نفس التوقيت،
2: في نفس التوقيت اللي هو. فالسؤال كان أكثر حاجة في الإبلاغ التوقيت اللي هو والمكان اللي يتم التسول فيه.
4: طيب أنا أقصد أنه بعد الآن القبض على هذا المتسول، إيش الإجراءات؟
2: لا، الإجراءات فيما يخص الطفولة، فيما يخص الأطفال، في هناك نحن عندنا مندوبين حماية الطفولة يتدخلوا في مع جانب الأطفال، لأنه يتعارض مع قانون الطفل، فيتم استدعاء طبعا الأطفال، ويتم استدعاء أيضا المتسولين، ولمعرفة ملابسات الموضوع مبدئيا إذا كانوا عن جهل ربما يتم أخذ، يعني خاصا للطفل يتم أخذ تعهد وغيره، متأكد نحن ربما هذا الطفل أصلا مش ولي أمره هذا اللي بيتسول معه، يعني ففي كثير من الحالات فعلا يكونوا أطفال، فهذا في جانب أنهم يتم استغلالهم يعني. فمن بعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات، إذا كان يعني تكرر الفعل أكثر من مرة ربما يحال الدعاء العام بحاله.
4: الآن العملية مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية وبين مؤسسة الأمن والسلامة، خدمات الأمن والسلامة، وبين
2: شرطة الأمن السلطانية، وزارة العمل أيضا من جانب.
4: إيش علاقة وزارة العمل؟
2: في هناك كثير من الأشخاص اللي يمارسوا، خاصة الباعة المتجولين،
4: تأكد قصد من هويتهم الإقامة.
2: نعم، كثير منهم أيضا في هذا الجانب أيضا، خاصة اللي هم بيتظاهروا بتسول وهم بأشياء، ربما يحط لك حاجة معينة أو شيء كذا، هم في جانبهم لهم كثير من الحالات تتقاطع معهم.
4: جميل جميل. طيب إيش تحتاج اليوم من المؤسسات القطاعات، سواء كان الشركات، المحلات التجارية، أصحاب المهن، الآن الشباب الشغالين في هذا الجانب، كيف ممكن هم يساهموا في الحد من هذه الظاهرة؟
2: طبعا مثل ما ذكرنا نحن الحين الظاهرة هذه كل ما كان سوقها رايق في معين بيزداد الطلب، بيزيد الناس، كل ما فعلا ارتفع الوعي عند الناس وصار في تهميش لأغلب الحالات هذينا وتوجيههم، إذا كانت حالات، لأنه هم الشخص ليش هو لما يتم توجيهه للجهات أو الجهات المعينة يرفضوا وما يريدوا، لأنه بيحصلوا أصلا مثل ما يقول بيحصلوا بلاوي أصلا في أرصدتهم وأشياءهم، فهم ما يريدوا حد يدقق عليهم، وربما هو هذا الشخص جاي أصلا بطريقة غير شرعية، ربما هو أصلا داخل البلاد متسلل، يعني في كثير من الحالات يتم المتسول هذا، فهم يبتعدوا على هذا الجانب وشغالين على الجانب الآخر. أما بالنسبة لنا نحن مسألة التحري من الحالات،
4: أيوة.
2: ما تسجل أي حالة في الفرق التطوعية أو تدخل وزارة التنمية إلا قد تم إجراء البحث الاجتماعي، وطبعا هذا البحث الاجتماعي يتم الولوج إلى كافة السجلات التجارية والأشياء الممتلكات والأمور التحري طبعاً على وضعها كامل لمعرفة مدى استحقاق الحالة.
4: طيب خلال المواسم الماضية سواء كان في رمضان أو خارج رمضان رصدتوا حالة حقيقية واكتشفتوا أن فعلاً عصابة أو شبكة كانت خلف هذا التسول من خلال انتشار عدد منهم؟ هل في قصص ممكن تشاركوني إياها؟
2: نحن بالنسبة لنا نحن للعمانيين حالات قليلة جداً اللي تجينا قليلة جداً يعني حتى على عدد الأصابع ربما ويتم يعني إذا كانت الأغلب الوافدين طبعاً الجهات الأمنية هي المختصة.
4: أيوة.
2: لكن نحن من خلال جلوسنا والتقائنا بالمختصين هناك
4: رصدتوا حالات معينة؟
2: نعم كثير من الحالات بحكم أنهم أيضاً عندهم الصلاحية للولوج الكثير من خاصة اليوم نحن بنتكلم عن ماشي كله إلكتروني الحسابات وكله فهم عندهم خاصة شرطة عمان السلطانية والجهات المختصة عندهم إمكانية متابعة والتحري الدقيق لكل فكثير من الحالات كثير من الحالات اللي تجيهم هي عبارة عن شبكات يعني وهم صاروا خلاص عارفين يعني بمبالغ بشكل جدا كبير يعني.
4: طيب هل حسن النية وحده كافي لصناعة الأثر؟ بمعنى ممكن أنا يعني أحيانا أضطرني أساعد ولكن أريد أساعد بالطريقة الصحيحة، أقول لك دائما أحسن النية في الآخرين وخلي الموضوع أني أنا ربما أشك أنه هو قادم من مجموعة أو شبكة، فهل حسن النية دائما يعني كفيلة أن تترك هذا الأثر ولا يفترض أني أساعد لكن بالطريقة الصحيحة مهما كان؟
2: نحن رسالتنا دائما نحن في الأخير الإنسان مثل ما قلت لك مخير ليس مسير. بالنسبة لنا نحن نرجع ونعيد ونأكد يعني على الموضوع، إذا الشخص أنت فعلا تعرفه يعني لك معرفة فيه وتريد تساعده بالعكس هذا الشيء يعني ما في أي جانب شخص ما تعرفه لا تعرف هويته ما تعرف إلا ما شفته إلا هذه اللحظة شفته أمامك وهو بيطلب هو بيطلبك وبيطلب غيرك وحتى لو هو استكفى بيطلب يعني فبالعكس ليش أنت تدخل في هذا الجانب وفي ناس يعني في جهات مختصة هي قائمة بهذا الدور وبعد عنك هذا الموضوع الطويل الكبير يعني فبالعكس يعني نعيد ونأكد نحن بالنسبة لنا هدفنا كل اللي حاب يقدم صدقات يتوجه للجهات
4: بالطريقة الصحيحة
2: بالطريقة وتضمن وصولها وبالعكس أنت بهذا الشكل تكون أفدت الحالات المستحقة
4: وقللت
2: من حالات التسول اللي بتشوه سمعة أي موسم
4: والسياحة أو أي للأسف تضرب السياحة كثير من المرات
2: بتشكل
4: أستفيد من آخر 5 دقائق متبقية معنا أستاذ خالد
2: حالات.
4: في كثير عندما نتحدث عن إساءة الطفل يتبادر إلى ذهاننا الإساءة أو العنف دائما هذا الموضوع إساءة الطفل من خلال العنف أو الإساءة ولكن ودنا نعرف أكثر هل مرتبط أيضا بحرمان الطفل من حق التطعيم بحرمان الطفل من حق التعليم وغيرها من الأمور ماذا نقصد هنا؟
2: نحن في جانب أيضا على عجالبة نتحدث عن مثل ما ذكرت سابقا في اللقاء أنه في لجان لحماية الطفل مشكلة في كل المحافظات في لجنة رئيسية وبعضوية كل الجهات الإدعاء العام الشرطة التعليم الصحة التنمية الاجتماعية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني طبعا هدفها هي تتلقى البلاغات تتلقى الأشياء اللي هي ومن ضمنها حتى أيضا الحالات اللي هي أنتوا شايفين حتى الألعاب الإلكترونية أو الألعاب حتى اللي في مواقع في مواسم محافظ ظفار أيضا يتم أيضا تدخل إجراءات السلامة إجراءات الأمن كثير من الحالات اللي هي خاصة في نحن في موسم خريف ظفار
4: أيوة.
2: يعني تتدخل الحالة يعني خاصة الحالات اللي هي إذا صار أي حاجة لا سمح الله المواقع أيضا يتم مخاطبة الجهات المختصة لمراعاة الأمن والسلامة خاصة للأطفال يعني وجود مناطق مثلا كذا وجود كاميرات وجود سيفتي إجراءات السلامة اللي موجودة كذلك أيضا من ضمن الحالات اللي هي نتابعها في لجان حماية الطفل اللي هي أو الأبرز التحديات اللي موجودة عندنا نحن في محافظة ظفار عندنا مسألة التطعيمات طبعا نحن بنذكر الموضوع بيطول إذا تكلمت عن الإساءة طبعا في هناك حقوق عبر قانون الطفل حقوق تعليمية حقوق صحية حقوق مدنية أبواب كثيرة يعني في قانون الطفل فمن ضمنها الحقوق الصحية أنه الطفل يتمتع بكافة التطعيمات الصحية اللي هي خاصة منذ الولادة إلين ما يعني يصل سن معين ليكتفي من هذه التطعيمات طبعا هي حق أصيل لكل طفل
4: نعم
2: ولأنه ثبت علميا أنه هذه التطعيمات بتقيه من كثير من الأمراض اللي مستقبلا لا سمح الله ربما يعني يصاب فيها لاحقا ف فمسألة الامتناع ليست اختيارية وفقا للقانون، هي واجبة إلزامية. لكن ربما المجتمع أحيانا بعض الأفكار خاصة فترة ما بعد كورونا أو غيره
4: يتداولوا يعني معلومات،
2: يتداولوا معلومات غير صحيحة يعني
4: أن هذا اللقاح قد يسبب مستقبلا لمشكلة معينة.
2: في كثير إشكالية خاصة أنها محافظ ظفار، لكن بدأت الحمد لله تخف الحالات. ويعني نحن نوجه دعوة يعني مباشرة لكل الناس، نحن يعني بالعكس هذه التطعيمات هي لصالح هذا الطفل، تقيه من كثير من الإشكاليات أو الأمراض اللي هي مستقبلا ربما ما تظهر الآن تظهر لاحقا، وكل أبناء المجتمع بيتلقوها والحمد لله ما في أي مضاعفات من هذا الجانب. فهذه دعوة صادقة لكل أولياء الأمور أنه فعلا المحافظة على هذا الجانب، لأنكم أنتم أولياء الأمور، أنتم المسؤولين عن هذا الطفل. الطفل ما هو يعني في سن معين أنه يرفض أو يوافق في هذا الجانب.
4: جميل. طيب وأنا أتحدث الآن عن المدرسة بشكل كبير، عندما يتغيب الطفل،
2: نعم،
4: عندما تتكرر
2: كذلك أيضا الخوف التعليمي، الانقطاع عن التعليم،
4: أيوة، أكثر من. لكن هنا متى أقصد تنتقل المسألة من دور المدرسة إلى، نعم، دور الجهات المختصة يعني في حال استمرار تغيب الطفل، غياب الطفل دائم؟
2: بالنسبة لنا للأطفال الآن نفس الحالة، الأطفال في حالة التعليم إلزامي في سلطنة عمان، ولي الأمر هو الشخص المناط فيه تسجيل ابنه للصف الأول، ومختلف الصفوف الثانية يعني في حالة وجود عدم تسجيل يتحمل الأب المسؤولية القانونية في هذا الجانب، يتم توجيهه في البداية، ومن ثم يتم إجراءات اللي هي يعتبر كحالات إساءة، إساءة لهذا الطفل، حرمه من التعليم ربما حتى لو كان في مناطق ربما هم هو كشخص مش مؤمن بعملية التعليم بشكل جدا كبير. إذا هو منخرط في التعليم ومسجل انقطع بشكل جدا كبير لأكثر من 45 يوم، في هناك إجراءات في وزارة التعليم، إذا زاد عن هذا الحد يحالنا في لجان التنمية الاجتماعية، ويتم أيضا دراسة الحالة وإحالتها أيضا لحالات للدعاء العام، للدعاء العام للإجراءات في هذا الجانب، لأنه هو أيضا أخل بواجبه كولي أمر للطالب، ربما أهمل. ومن ضمن الحالات اللي هي الإساءة عندنا اللي هي الإهمال، نسميها حالة الإهمال. عندنا أيضا كنت بذكر
4: جوانا. طيب وربما في دقيقة أريد أعرف بشكل كبير ويهمني كثير، متى هنا تنتهي حرية ولي الأمر أو سلطة ولي الأمر في اتخاذ قرارات متعلقة بابنه، وأين يبدأ حق الطفل الذي يكفله القانون ولا يجوز حتى لولي الأمر أن يحرمه من ذلك؟
2: طبعا بالنسبة لولي الأمر هو الطفل في سلطنة عمان إلى سن 18 سنة، ولي الأمر هو مسؤول عنه، مسؤولية، نعم، تامة طبعا بالتشاور معه، مش بالإكراه أو بالإجبار، ولكن بحكم أنه ولي الأمر. ولما نحن نتحدث عن ولي الأمر ليس مش شرط أنه يكون الأب فقط، ربما يكون حتى إذا كان
4: المسؤول المباشر،
2: مسؤول عنهم أو غيره، يعني إذا كان يعني تغيرت الوصية في هذا الجانب. الطفل طبعا عندما يصل سن 18 هو مسؤول، فوق سن 18 هو مسؤول عن كافة يعني الأفعال والأقوال اللي يقولها بشكل جدا مباشر يعني في هذا الجانب.
4: هل بعض الإساءات، هل أقصد بعض الإساءات للطفل قد تحرم أيضا سلطة ولي الأمر في اتخاذ القرارات تجاه ابنه، تتعلق بعنف، تتعلق بإساءة معينة للطفل؟ هل ربما هذا الأمر يعني يبعد يعني القرارات التي اتخذها ولي الأمر تجاه ابنه؟ مثلا اكتشفتوا حالة معينة،
2: نعم،
4: كان فيها قصور من الأب وقصور من الأم،
2: طبعا إهمال يعتبر، نعم،
4: إهمال. وفي
2: حالة الإهمال هنا طبعا ولي الأمر هو مساءل في هذا الجانب، لماذا هذا الإهمال؟ في كثير من حالات ربما السنوات الماضية بتشوفوها يعني وصلت إلى مسألة الحرق وغيره، ولي الأمر يقول لك
4: أنا قصدي كذا،
2: أيوة، يقول لك ولي الأمر أنا ما قصدي بهذا الشكل، يعني ربما أنا فتحت مي ساخن أو مي بارد أو كذا
4: أو خلاف بين
2: كثير من تبريرات
4: وقع ضحية الطفل،
2: نعم، أيوة، لكن هم مسؤولين أمام في الأخير الطفل هذاك هو في كنفهم، هو وفقا للقانون هو تحت رعايتهم هم كأولياء أمور مسؤولين عن كافة تصرفاته. صحيح أنه في قانون هناك مسألة الأحداث يسأل هذه الفئة بشكل خاص بحكم أنهم لازالوا غير مسؤولين عنهم، في ربما الأحكام بعضها مخفة وفينا كثير متدابير، ولكن هذا لا يتنصل عنه أولياء الأمور يعني.
4: جميل.
2: العكس مسؤوليتهم هم.
4: نختم حديثنا بكلام ودك كان تقول إضافة شيء تختم حديثنا.
2: بالنسبة لنا نحن كثير مواضيع والله الأسرة يعني مواضيع بشكل جدا كبير، مثل لما تتحدث اليوم عن هموم الأسرة وعن التحديات اللي موجودة تتحدث يعني ربما يعني بحكم أننا نحن بنتعامل مع كثير من الحالات، نحن نوصي الأب والأم والأسرة بشكل عام أنهم يكونوا قريبين من أبنائهم. يعني هذه الوصية اللي دائما لا تخلي ابنك يحتاج لغيرك، يعني ابنك في الأخير إذا ما فضفض لك، إذا ما تكلم، إذا ما اعتاد القرب منك،
4: سيستغل هذا
2: إذا راح يتعرف على أشخاص آخرين، راح يشوف، لأن هذه حاجات عند الإنسان. الإنسان محتاج أنه فعلا من يستمع له، من يتابعه. فتأكد أنه راح إذا ما وفرتوا له أنت كأب وأنت كأم وأنت كأخ البيئة الحاضنة لهذا الشيء، خاصة
4: سيبحث
2: عن الأخير. وإذا بدأ يبحث عن الآخرين، ربما الآخرين غير موثوق فيهم، يعلموا سلوكيات، يفتحوا عينه على أشياء كثيرة،
4: وفي الأخير
2: يعني راح توصل أنت في وضع معين كأنك أنت ما أنك عارف عن أي حاجة، وبدل ما أنت في وضع وقائي ممكن أنك أنت تحتويه، تبدأ أنك تعالج كثير من الإشكاليات والتحديات. فهل الله في أبنائكم، هل الله في أسركم، خصوا مثل ما أنتم خصين جزء كبير لهذا الوقت، خصوا جزء لأبنائكم، تابعوهم، فضفضوا معاهم، اجلسوا معاهم، وجهوهم، محتاجين للتوجيه بشكل جدا كبير. لأنك في الأخير أنت بتستثمر في نفسك، في أبنائك، هذا كله استثمار في الأبناء، استثمار في عائلتك أنت، والله يطرح فيهم البركة بإذن الله تعالى.
4: شكرا لك خالد، أحسنت، بارك الله فيك، يعطيك العافية.
2: شكرا يا رب العالمين، شكرا لكم جزيلا على هذا.
4: إذن في ختام هذا الحديث نستطيع أن نلخص ما ذكر ضيفنا، أن التكامل أكيد قيمة أصيلة في مجتمعنا، ومساعدة الآخرين دائما ستظل من أجمل صور المجتمع العماني الأصيل. ربما الرسالة الأهم من خلال هذا الحديث وهذا اللقاء أن العطاء المسؤول لا يعني أن نعطي قيمة أقل أو مبلغ أقل، بل نعطي المبلغ أو المساعدة في المكان الأفضل وفي المكان الصحيح. شكرا لضيفي في الاستوديو الفاضل خالد بن أحمد بن علي تبوك، مدير دائرة التنمية الأسرية بمحافظة ظفار، يعطيك العافية مرة أخرى. شكرا لك.
2: شكرا سيد، وشكرا لإذاعة الشبيبة.
4: إذن الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأحبة اللي دائما تابعونا، تكونوا رفقة أوفياء وتحيطون أيضا بكل ما هو جديد من خلال تفاعلكم في حسابات التواصل الخاصة بالشبيبة. نستمع لكم وتكونوا أيضا جزءا من صناعة محتوى كل حلقة من حلقات البعد الخامس. في إعداد الحلقة زميلة أشواق العمري، في إخراج المرئي زميل الصديق شبين، في استديوهات الشبيبة بمسقط الزملاء أنور الأشرف، وكذلك بدر البلوشي في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي. تحية أيضا لكم من مشرف وأيضا مدير البرامج سالم الجساسي. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة.

الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من قلب صلالة يزهر الخريف. أكيد مستمعي الكرام بكل تفاصيل ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف أكيد مميزين في مختلف المجالات وحكايات تنبض بروح الموسم. من هنا من جاردنز مول بصلالة والبرنامج الذي يأتيكم برعاية فورد. مستمعي الكرام أيضا بإمكانكم متابعة برنامج من الخريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس صوت وصورة، وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر رقم البرنامج على الواتساب لرسائلكم وتفاعلكم أكيد على 94777975. قصورة المواقع اللي زرتوها في خريف ظفار 2026. أيضا مستمعين الكرام بإمكانكم متابعتنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في محافظة ظفار وتحديدا صلالة على 98.5. احنا فريق العمل مستمعي الكرام

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: يا مساء لكم متابعين الكرام من هنا من جاردنز مول وبرنامج من الخريف اللي نقدمه لكم مستمعي الكرام صوت وصورة على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة أيضا منصة إكس، وبإمكانكم أيضا متابعتنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، وأيضا هنا في محافظة ظفار على 98.5. مستمعي الكرام، برنامج من الخريف يأتيكم برعاية فورد، وأيضا نرحب بتواصلكم وتفاعلكم معنا من خلال زيارتكم لمواقع خريف ظفار 2026، مختلف المواقع اللي طبعا تم ذكرها في المؤتمر الصحفي من قبل سعادة الرئيس الدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار. هناك 125 فعالية في مختلف المواقع، ارسلونا على 94777975 انطباعاتكم، آراءكم، ايش اللي شفتوه، وانقلونا الصورة هنا من خلال برنامج من الخريف على 94-37-975. وهذه ايضا تحية مسائية للي انضموا لمتابعة برنامج من الخريف. مستمعين الكرام، في فقرتنا التالية نروح الى ضيف البرنامج وضيف برنامج من الخريف. اليوم معنا الشاب العماني الطموح خالد بن سعيد المقبالي، صاحب مشروع الكيف كافيه. الكيف كافيه، نمسي أول أخي خالد.
1: مساء النور والسرور بالأستاذ عيد، حياك الله، وش الأخبار، كيف الصحة؟ أول شيء أشكركم وأشكر إذاعة الشبيبة على استضافتها حالي، جزاكم الله خير، حياكم الله.
0: تستاهل أخي خالد، ويستاهل أكيد الشباب العماني في كل موقع من المواقع الأعمال. ضيفنا اليوم مستمعينا الكرام ومتابعينا صاحب إحدى المقاهي الشبابية الذي استطاع بجهد شخصي وإدارة محنكة أن يحول مساحة الصغيرة إلى وجهة تتردد عليها السواح، سواء كان من داخل سلطنة عمان أو من خارج سلطنة عمان. فكيف كانت البداية؟ وما هي أسرار الاستمرار في ظل المنافسة الشرسة؟ وكيف ينظر خالد إلى دور المؤسسات الصغيرة في دعم الاقتصاد العماني؟ خالد، مباشرة تخبرنا كيف جاءت فكرة المشروع أو قصة الاسم الكيف.
1: بسم الله،
0: يعني ظهرنا جاء من المزاج.
1: أكيد لابد أنه لكل شيء شرارة.
0: صحيح.
1: وأول شيء بسم الله والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: بداية الفكرة كانت قبل 4-5 سنوات، كنا رايحين رحلة أنا وأخوي صاحب مطعم الشيف المضغوط حاليا، المطعم اللي حاصل الموسمة نجاح الكبير في
0: صحة. إيش اسم أخوك؟
1: خالد. اسمه وليد بن سعيد بن سلطان المقبالي.
0: والنعم والنعم، نوجه له كل التحية.
1: الله يسلمك، حياك الله. ففي البداية كنا أنا وهو طالعين، فكر أنه يعمل مطعم، فكرة جديدة تكون داخلة في السلطنة، اللي هي الشيف المضغوط، اللي هي المضغوط السعودي، كأول تجربة في سلطنة عمان.
0: في سلطنة عمان هي.
1: فطبقها في صحار، فتعرف أنت طبيعة الشعب والناس اللي تدخل وتتذوق المضغوط السعودي، يحتاج أنه يروق على شيء
0: من بعد كذا، يكيف ويروق بمشروب معين.
1: فكنت أنا مع خطوة بخطوة في بداية نجاحه في المطعم.
0: نعم.
1: فكنت أنا أعمل الشاي وأعمل القهوة.
0: أيوة.
1: وش اسمه للناس أو للكستمر اللي يدخل في المطعم.
0: جميل.
1: فالناس اللي تتذوق من الشاي تقول يا سلام، هذا الشاي يرد الكيف.
0: يرد الكيف. الله.
1: فبداية انطلاقة الفكرة. فبعد تجارب الحمد لله لخمس سنوات الحين، قلنا أول تجربة حلنا بتكون في ظفار،
0: محافظة ظفار،
1: خريف صلالة 2026.
0: نعم، خريف ظفار 2026. جميل.
1: خريف ظفار.
0: يعني هذه المرة الأولى أنت تواجدوا فيها.
1: هذه أول هنا. مرة حلنا، فأول تجربة حلنا كمحل كبداية في ظفار 2026.
0: إذن
1: فتحنا مطعم الشيف المضغوط، وبجانبه الكيف اللي هو معروف الحين الكيف 77.
0: إلا أيضا أخوك يعني موجود مشروعه هنا.
1: موجود مشروعه هنا. نعم، في أتين وجنبه اللي هو الكيف 77.
0: يعني يدخل عند بدر.
1: يدخل عند وليد.
0: وليد.
1: وبعدها كيفه بالشاي.
0: وبعد على الكيف معك انت.
1: الكيف. نعم معي.
0: جميل. يعني نقول من البداية، من فترة بسيطة.
1: البداية من فترة بسيطة هي أنا عندي تجارب من قبل، لكن ما طبقتها على أساس أنه بزنس ومشروع. فانطلقت من عدة تجارب وعدة تحاليل عشان يطلع بصورة مكتملة 100%، وطبقت. قلت أنا أول تجربة حلي وأول دخول. نعم. حلي بيكون في موسم خريف صلالة 2026.
0: جميل. خالد، الموضوع هل هو دراسة؟ يعني أنت درست ولا هواية من باب ال...
1: طبعا هي هواية، أنا ما درست المشروع من قبل، هي كانت هواية. ومساعدة الأهل والزملاء والأخوة طبقت على أساس أنه هي مشروع الحين حاليا.
0: جميل. أكيد لكل مشروع تحديات.
1: أكيد.
0: صعوبات.
1: أكيد.
0: عقبات.
1: أكيد.
0: خالد, من التحديات اللي واجهها في بداية تنفيذك للمشروع؟
1: طبعا لكل بداية مشروع أكيد تحديات كبيرة, والتحدي الأول والأخير هو التحدي المعنوي. كيف أنت بتأسس المشروع؟ كيف انطلاقتك للمشروع؟ كيف بيكون مشروعك؟ كيف بيكون نجاح المشروع؟ والناحية الثانية اللي هي رأس المال, وكيف التصاريح, ويبغى له رأس مال, عمال, أغراض, كل شيء, كل شيء يحتاج لحساب حسبه. فلله الحمد والمنة, يعني مساعدة الأهل, مساعدة الجهات المختصة, قدرنا أن نتجاوز كل هذه الصعوبات.
0: جميل. يعني وقت أنت خالد كنت تعمل مثلا في وظيفة معينة؟
1: أنا والله ما
0: أعرف. وأسست المشروع ولا كذا؟ يعني من هي البدايات أول ما تبدأ بحياتك اللي هو
1: صحيح
0: تنفيذ هذا المشروع؟
1: لا, أنا ما كان عندي عمل, ما كنت أعمل, أنا باحث عن عمل.
0: أيوه.
1: وفتعرف أنه الباحث عن عمل شوي يجد, آمين يا رب العالمين, يجد صعوبات في وجد رأس المال.
0: أكيد.
1: فكانت الصعوبة أنه أول شيء توجد رأس المال. الصعوبة الثانية أنك توجد موقع مناسب
0: أيضا بالنسبة للموقع. فعلا
1: في الموقع فعلاً. له دور كبير. فمساعدة مثل ما ذكرت سابقا الأخ وليد بن سعيد المقبالي صاحب مطعم شيف المضغوط, هيئ لي المكان المناسب في جنب المطعم, نفس الفكرة اللي كنت أنا أبغى أعملها. نعم. فقال لي هذا, تعرف أنت الأخ للأخ, فمساعدته.
0: هو وليد الأكبر صح؟
1: وليد الأكبر.
0: وليد الأكبر. ونوجه أيضا تحية لأخوك بدر طبعا موجود معنا.
1: أكيد أخص بالشكر جميع الأخوة بدون استثناء.
0: الله يحفظكم إن شاء الله ويبقيكم لبعض إن شاء الله. إذا أنت ذكرت لي من التحديات اللي هي نتكلم أيضا عن المادة, أيضا السيولة أن تتوفر معك, أيضا على اختيار الموقع. أنت وليد من ولاية صحار صح؟
1: وليد من ولاية صحار.
0: نعم. أو خالد عفوا من ولاية صحار. اختيارك بدأت هناك في صحار, وبعدها الفكرة جاءت أيضا هنا في خريف في ظفار. في ظفار. نعم.
1: نعم, لكن الفكرة في صحار ما طبقته.
0: ما طبقت هناك.
1: ما طبقت في صحار. هذه أول تجربة حالي, واللي هي طبقت اللي هي في خريف صلالة 2026 في ظفار في أتين.
0: خريف. نعم. ظفار 2026 في أتين. إذا ما أعرف كيف خالد تعاملت مع يعني ارتفاع أزمة ارتفاع مثلا التكاليف في البداية. أكيد أنت محتاج أيضا أحد يكون معك في المقهى أو في المشروع, فكيف تصرفت خالد؟
1: أكيد أنه هي في الظروف الراهنة اللي يمر فيها العالم الحين, أنه توجد صعوبات في الاستيراد والنقل وجميع الأشياء. فأنا اعتمدت كليا على الشباب العماني وعلى المنتجات العمانية. فهي إلا هي طبقتنا فكرة جديدة يمكن ما أحد طبقها من قبل, إلا هي فكرة شاي اللبان.
0: شاي اللبان. أنا هذا السؤال اللي جايينك عليه. إيش اللي يميز الكيف كافيه عن بقية المقاهي؟ لأن الحين نشوف كثير وانتشار واسع من المقاهي ومشاريع الشبابية اللي هي مثلا القهوة المختصة وغيرها. فإيش اللي يميز الكيف كافيه؟
1: اللي يميز الكيف كافيه أنه أكيد في منافسين كثيرة وفي براندات قوية موجودة في خريف صلالة 2026, لكن تعرف أنت لكل مشروع لازم انطلاقة, ولازم أنك تدخل بشيء مميز عشان يكون يميزك وتنجح فيه.
0: نعم.
1: فأنا فكرة دايما صلالة تميز بفكرة معروفة أرض اللبان.
0: نعم.
1: فهي متميزة في اللبان
0: محافظة الظفار أكيد بكل أكيد. ولاياتها العشر.
1: نعم. متميزة في اللبان. فأنا في اللبان يستخدم في العلاج, يستخدم في البخور, في أشياء ثانية الناس مقبلين عليها. فأنا قلت ليش ما أدخل فكرة اللبان في الشاي وتكون فكرة جديدة حل من عشاق الشاي والقهوة.
0: هذه الفكرة حصرية عند خالد؟
1: هذه الفكرة حصرية,
0: ما موجودة عند أحد أيضا؟
1: ما موجودة عند أحد, ما أتوقع أنه في أحد طبقها. هذه لأول مرة تطبق في موسم خريف صلالة 2026,
0: اللي هو شاي يعني فيه نكهة مثلا نقول الحليب أو الشاي.
1: الشاي نكهة الشاي الأحمر معينة. الخدري المعروف, الخدري أو بي ون اللي يجيكي كيفك على كيف كيفك, يكون وسط للجميع.
0: يعني شوقنا ان احنا ناخذ من اللبان.
1: أكيد.
0: من الشاي. من الشاي اللبان.
1: نعم.
0: فهذا اللي يميز يعني
1: هذا اللي يميز الكيف 77 وحصل النجاح الكبير في موسم خريف صلالة 2026.
0: جميل.
1: هنا
0: كيف جاتك الفكرة على اساس انه يعني انت في ظفار وارض اللبان وانتشار هذه الشجرة كنت حرصت على أنه يكون مثلا اللي يميز خالد عن بقية المشاريع اللي هو مثلا اللبان.
1: إيه نعم تعرف أنت خريف صلالة أنه يزور جميع الدول
0: أكيد،
1: ومن جميع أشقانا من الدول العربية والخليجية وجميع العالم. فهم لما يجوا صلالة أكيد أنهم متطلعين من قبل أنه تميز بحاجة اللي هي اللبان.
0: صحيح.
1: فعند في يوم يقربوا شاي بطعم نكهة اللبان يشوفوا أنه هذا مطبق فكرة جديدة اللي هي أول مرة تطبق اللي هو شاي اللبان.
0: جميل. سعره في المتناول؟
1: في متناول الجميع.
0: في المتناول؟
1: في المتناول الجميع.
0: كيف خالد تسوي؟ طبعا أنا هنا أسألك عن السوشيال ميديا، خالد كيف يسوق لمشروعه؟
1: أولا أسوق للمشروع بالجودة اللي تقدمها في المشروع. التسويق الأول يكون حل الجودة. إذا جاء شخص اليوم وقرب من عندك الشاي وأكيد أنه الشاي عجبه ونال على عجبه، أكيد بيخبر أصدقائه أهله اللي من حوله. هذا أول تسويق. ثاني تسويق. نعم. واللي يعيشه الحين العصر لابد أنه من التسويق التجاري. نعم. ترويج التجاري من الإعلانات المدفوعة، من المؤثرين في السوشيال ميديا أنه يغطوا لمشروعك عشان يوصل بأسرع وقت.
0: جميل. ما في معك فريق في السوشيال ميديا؟ أكيد. يتابع موضوع مثلا ايضا الترويج والتسويق؟
1: اكيد موجود فريق. اكيد في احد ماسك الحساب الكيف 77 وقايم على الاعلانات المدفوعه وقايم على روبوستات وكل شيء. اكيد موجود فريق.
0: الله يعطيكم العافيه خالد.
1: الله يعني.
0: خالد انت هل اعتمدت هنا على المنتج ايضا العماني ما يخص البن والتمور والحلويات في القائمه اللي قدمها خالد للعملاء؟
1: اكيد كل اللي قدمه انا من مشروبات، من كافيهات، من شاي، من كل شيء قائم على المنتج العماني. واكيد انا مشروعي كامل قائم على الشباب العماني وعلى المنتجات العمانيه. انا الحمد لله اللي نجح مشروعي ان كله مشروع من داخل عمان. جميل. المنتجات العمانيه هي اللي نجح مشروعي. جميل. من ناحية الأشخاص اللي يعملوا في المشروع ولا من ناحية المنتجات اللي أدخلها في المشروع؟
0: عماني 100%.
1: عماني 100%.
0: الله يعطيك العافية. تقريبا كم عدد الأشخاص اللي ممكن يكونوا يعني تشغيل الكافيه؟ تشغيل الكافيه
1: موجودين. نعم. خمس شباب عمانيين قائمين على المشروع، جزاهم الله خير. أوصلهم شكري وتقديري.
0: يستاهلوا
1: كل الدعم كل استاهلوا. التقدير وقفتهم من بداية الموسم للحين. وأخص بالشكر والتقدير لجميع الداعمين من الأصدقاء ومن الأهل ومن الجماعة ومن أصحاب الكافيهات وأصحابنا وربعنا اللي موجودين، جزاهم الله خير.
0: ما شاء الله عليك خالد. يعني أيضا هنا لو نتكلم عن يعني هذا المشروع، مشروع اللي هو مشروعك الكيف كافيه، تقريبا تشغيله الفترة الصباحية والفترة المسائية أم هو موعد واحد أو توقيت واحد يعني لغاية المساء بالليل؟
1: يشتغل من الصباح من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل.
0: تتناوبوا أنتوا شباب؟
1: أكيد يتناوبوا. أكيد شباب يتناوبوا حد فترة الصباح وحد فترة المساء.
0: من الشباب اليوم موجودين هناك؟
1: الشباب اللي موجودين هناك الأخ راشد،
0: اللي نوجه لهم عشان نوجه لهم التحية.
1: أوجه شكر وتقدير حل الأخ راشد المقبالي، هو اللي متواجد الحين في الكافية.
0: راشد. أخوك راشد ولا؟
1: زميلي وصاحبي.
0: وإذا من صحار هو نفس الشيء؟
1: هو من صحار. نعم.
0: من صحار. كل التحية أكيد لراشد. خالد وين تشوف مشروعك يعني نقول كذا بعد 5 سنوات الكيف كافي وين تشوفه؟
1: إن شاء الله بعد 5. أول شيء أنا أطمح أني أرجع من موسم خريف صلالة 2026 عشان أفتح مشروعي في حصل إن شاء الله دعم من الحكومة في صحار ويكون موقع الثابت في صحار، وإن شاء الله بعد 5 سنوات أني أشوف عندي عدة أفرع في كل محافظات السلطنة
0: بإذن الله. عسى الله يوفقك خالد. احنا مستمعين ومتابعينا مواصلين اكيد الحديث مع خالد المقبالي ومشروعه الكيف كافيه، ولكن راح نطلع لفاصل وبعدها ان شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم الحديث مع خالد وايضا فقرات برنامج من الخريف.

0: شبابيك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
3: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول، وأيضا البرنامج برعاية فورد. للحديث بقية ومستكملين الحديث أكيد مع الأخ العزيز خالد بن سعيد المقبالي، صاحب مشروع الكيف كافيه الموجود في سهل أتين. خالد، كنا نتكلم قبل الفاصل عن مشروعك، وين يعني من بعد كذا كم سنة إن شاء الله تعالى نشوف المشروع في انتشار أكثر.
4: إن شاء الله أنت سألتني السؤال إنه كيف بيكون مشروعي بعد 5 سنوات. إن شاء الله أني أطمح أول شيء إني يكون عندي فرع. أنا من أبناء ولاية الصحار، يكون أول شيء فرع، والنعم بحالك، يكون أول فرع يكون في ولاية الصحار. إني أنا أطمح إن الحكومة إني يكون عندي موقع ثابت في الصحار عشان أسس موقعي الرئيسي في الصحار، وإن شاء الله بعد 5 سنوات يكون عندي أفرع في جميع محافظات السلطنة.
3: كل التوفيق لك يا خالد. هنا هو سؤالي، كيف تنظر إلى دور هيئة التنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الدعم بالنسبة لخالد؟ كيف تشوفه؟
4: الهيئات المتوسطة والصغيرة أو أكيد أنها تدعم الشباب العماني في مشاريعهم، فإحنا نحتاج مزيد من الدعم منهم.
3: نعم،
4: الدعم المالي، الدعم المعنوي عشان ينشئ مشروعنا. فهم أكيد أنهم بيدعموا الشباب وبيصقلوا موهبتهم
3: أكيد بإذن الله تعالى، ونتمنى لك إن شاء الله تعالى التوفيق.
4: آمين يا رب.
3: وإن شاء الله الانتشار للكيف كافيه، وهناك أيضا مشاريع أخرى وتفتح أفرع أخرى غير يعني صحار وظفار، نقول صلالة، أو في ولايات سلطنة عمان إن شاء الله.
4: بإذن الله إن شاء الله.
3: بإذن الله تعالى. التحديات خالد، أرجع لمسألة التحديات، كثير من الشباب يبدأوا بس ما يستمروا. إيش السر؟ وإيش هو السبب اللي خلى خالد إنه يكمل؟
4: أكيد لكل مشروع تحديات والتزامات وإدارة. لازم لكل مشروع أول شيء تكون الإدارة عندك.
3: نعم.
4: إذا تكون الإدارة متمكن فيها وعارف الكنترول وعارف توزيع المهام وعارف الأشياء اللي بتجذبها وبتجيبها وبتحطها، بتكمل. في يمكن المشكلات اللي تصاحب بعض الشباب في مشاريعهم.
3: نعم.
4: الربح السريع،
3: هم يفكرون انهم يريدوا يربحوا بسرعة.
4: يريد الربح السريع. أيوة. اذا ما حصل شهر شهرين ثلاثة ربح سريع فهو يبند كافيه ويقول خلاص انا ما بكمل انا بخسر. هذه المشاكل اللي تواجه الشباب.
3: نعم.
4: يمكن بعض الشباب اللي تواجههم الموقع، ما يختار الموقع الصحيح للمشروع. الجودة اللي يقدمها، الجودة اللي يقدمها هي حلها دور كبير في نجاح المشروع. دائما لكل مشروع، وش اللي ينجح المشروع؟ الجودة والإدارة والموقع.
3: أكيد.
4: موقع الاستراتيجي للمشروع.
3: الجودة، هنا نتكلم أيضا عن التميز والتفرد. مثلا مشروع خالد، إيش هو إيش اللي يميز مشروع خالد عن بقية المشاريع؟
4: أكيد أيام. لكل مشروع لازم يكون شيء متميز، ولازم لكل مشروع في تجديد.
3: أكيد
4: أنك أنت لازم بعد 6 أشهر 7 أشهر المستهلك أنه خلاص الفكرة استهلكت، لازم نجيب شيء جديد ويجدد عشان مشروعك يظل دائما مزدهر ومتقدم.
3: وبتنقل هذه الفكرة من هنا من ظفار إلى صحار اللي هو شاي اللبان.
4: إن شاء الله إنه في صحار
3: بيكون حاضر هناك.
4: إن شاء الله بيكون حاضر جديد وبيكون بأفكار جديدة.
3: بأفكار جديدة
4: إن شاء الله في صحار إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. خالد، رسالتك للشباب من يرغبوا في تأسيس المشاريع؟
4: أنا أقول أنصح الشباب، لكل شاب أن يصنع فرصته بنفسه، يكون العمل يصنعه بنفسه. ما ينتظر للوظيفة، يكون يصنع نفسه بنفسه. نعم. يروح لمجال العمل، يشوف الموهبة اللي هو ناجح فيها ويحاول أنه يطورها ويبدأ فيها، وإن شاء الله أنه بيبدع وبينجح بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. إذن خالد بن سعيد المقبالي، أخيرا يعني في آخر اللقاء، كلمة شكرا لمن توجهها يا خالد.
4: أولا وأخيرا
3: أود فيها شيئا رجعت على الخلف.
4: أولا أود بالشكر والتقدير للأهل، وأخص بالشكر الجزيل للوالدة الله يخليها ويبارك لها، الداعم الأول والرئيسي في نجاحي ودعواتها بارك الله فيها. ثاني أخص بالشكر لجميع الأخوة وبالأخص ماجد المقبالي، أوجه له جزيل من الشكر، دائما كان داعم لي في كل المجال. نعم. بارك الله فيه وقول الله يجزاه خير إن شاء الله. ومثل ما ذكرت لك سابقا الأخ وليد المقبالي صاحب مطعم الشيف المضغوط اللي بديت الفكرة معه وتطورت والحين صارت الكيف 77، وجميع الأخوة من ضمنهم الحاضر معي بدر المقبالي والأخ أحمد المقبالي وجميع الأصدقاء وأصحاب الكافيهات وربعي وأصحابي جزاكم الله خير الجزاء، أشكركم جميع الشكر، جزاكم الله خير.
3: شكرا لك يا خالد، احنا سعيدين اليوم بوجودك معنا في برنامج من الخريف واستوديونا في جاردنز مول. شكرا لك خالد وكل التوفيق إن شاء الله.
4: العفو يا أستاذ، جزاك الله خير، أحسنت، مشكور، بارك الله فيكم، وأشكر إذاعة الشبيبة.
3: الله يحفظك يا رب. إذن متابعينا احنا في انتظار ايضا تواصلكم بعد هذا اللقاء مع الاخ خالد، وكل التوفيق لخالد ولايضا الشباب العماني لاصحاب المشاريع المتوسطه والصغيره. بامكانكم التواصل معنا مستمعي الكرام، احنا في انتظار هذا التواصل من خلال تفاعلكم معنا عبر رقم البرنامج على 9477795. خبرونا عن المواقع والاماكن اللي زرتوها في خريف ظفار، مختلف الفعاليات والمواقع. راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستقبلين معكم برنامج من الخريف.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23-20-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: بلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30-80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
7: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
1: بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في برنامج من الخريف اللي نبث لكم صوت وصوره من جاردنز مول، وهذا البرنامج ياتيكم برعايه فورد. مستمعينا ومتابعينا الكرام، الحين نروح لزميلنا المراسل، مراسل اذاعه الشبيبه وايضا جريده الشبيبه، الزميل العزيز علي باقي، اللي يطلعنا عن الموقع اللي موجود فيه. علي، نمسي عليك بالخير من هناك من الجبال المطله على مدينه صلاله.
2: مرحبا أخي عيد، ومساء النور والمحبة لمستمعين ومتابعين الكرام. طبعا نحن اليوم أيضا في أحد الزوايا الجميلة في محافظة ظفار، وهي الجبال المطلة على مدينة صلالة. طبعا هذا المكان الذي يتضمن الكثير أيضا من تفاصيل نقول السياحية الاقتصادية التي تخدم الفرد الأسرة المجتمع، وجميل أيضا هذا الزخم السياحي الموجود في مثل هذه المواقع التي أيضا يرتادها الكثير من السياح من الزيار. طبعا اليوم جولتنا كذا جولة خفيفة، نقول تجوال خريفي مسائي كذا في ربوع محافظة ظفار، واليوم بقدر المستطاع أيضا نحاول أن نرسل كذا لقطات جميلة، لقطات أيضا مميزة من قبل زوار وضيوف محافظة ظفار خلال موسم الخريف. طبعا هذه التفاصيل كلها ما أريد أيضا أن أطيل في هذا الصد، ما شاء الله مع هذه النخبة الطيبة من الشباب القادمون إلى محافظة ظفار، حريصين كل الحيث أيضا أن يتواجدوا في كل موقع، أن يرسلوا كافة هذه التفاصيل، أن أيضا يعطونا ويزود أيضا المستمع الكريم بالكثير من التفاصيل المعلومات. نقول الإرشاد السياحي أيضا ربما يكون أيضا هم إضافة ونقلة لمثل هذه التفاصيل الجميلة التي تتطلب اليوم أيضا أن تتواجد أو تتوفر، سواء كان على مستوى موقع التواصل الاجتماعي، على مستوى الجروبات، على مستوى أيضا الحالات الخاصة بالأفراد. اليوم أيضا أصبح الكل يساهم وبشكل كبير في إطراء الحراك السياحي الاقتصادي على مستوى سلطنة عمان، واليوم أيضا ما شاء الله يعني عمان القالية دائما تنفرد بهكذا مواسم جميلة، سواء كان موسم الخريف، موسم الصرف، موسم أيضا الشتاء، المواسم أيضا جميلة من نوفمبر وإلى أيضا مارس في مختلف أو بقية محافظات شمال السلطنة. جميل أيضا هذا التجوال أن أجد أيضا مجموعة من الشباب العمانيين أيضا ما شاء الله بهذا الحماس الجميل، بهذا الثراء الطيب أيضا في هذه المواقع يرسل لنا كافة هذه التفاصيل. فنبدأ مع أخي العزيز. مساء الخير.
3: مساء النور والسرور أخي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
2: الله يسلمك. نتعرف عليكم من أي ولاية؟
3: لك الأيهم الوهيبي.
2: نعم،
3: من ولاية طحن، من الباطنة، شمال الباطنة.
2: نعم، حياك أخي أيهم. نتحدث عن هذه الزيارة وعن هذه الطلعة بالذات، نسميها كشتر.
3: والله مثل ما تشوف مجمعين نحن مع الشباب والجلسة والأجواء الطيبة هنا في خريف صلالة في محافظة ظفار، وتعتبر من المواسم اللي أنا أشوف أن المفروض على كل شخص أو كل عماني على الأقل أنه ما يفوتها في كل سنة يعني.
2: نعم.
3: وما شاء الله كل خريف تشوف أن ما شاء الله فعاليات أكثر، مهرجانات أكثر، الأجواء الطيبة، حبيت البحر، بغيت السهل، بغيت الكافيهات، فعاليات، مهرجانات، ما شاء الله يعني الأمور كلها طيبة والجلسات طيبة الحمد لله.
2: نعم ما شاء الله عليك. طبعا نتحدث هذه الزيارة للكم المرة، الكم نقول
3: في المرة الثالثة هذا الخريف، المرة الثالثة. نعم
2: نعم. إيش السر للمرة الثالثة؟ هناك السر، هناك أيضا ما نقول على متسم لا تعجب، بل أيضا جمالية راح تضيفها.
3: والله أبو غير السر هي الأجواء، الأجواء الطيبة يعني عندك الشباب، عندك ممكن العائلة، تجي مع الناس أحبائك كلهم. في النهاية مثل ما أنتوا عارفين عندنا في الشمال أجواء حارة، فهنا عندك الأجواء، عندك الفعاليات، عندك كل شيء طيب، والسر يعني تستانس، تستانس تغير جو، ونفس الوقت أنت في بلدك يعني. فأيوة يعني يكون عندك بلدك هذه الطواريخ الحلوة، أجواء والفرقية، الفرق في الأجواء، فما شاء الله جو طيب وأجواء طيبة الحمد لله.
2: بالتحديد في مثل هذا الوقت بعد الغروب أيضا لازال الكثير من الأسر، لازال الكثير من الأفراد أيضا يفترشون هذا المكان على بساطهم الطبيعي بهذه الأجواء الطيبة. يعني إذا نقول امتداد النزهة أو الفتحة، الفتحة العصرية أيضا تنتهي أيضا مقبولة صح؟
3: نعم نعم طبعا، مثل ما ذكرت أخوي يعني صلالة بالتحديد بالذات ما في شيء اسمه وقت معين، بغيت جدول في الصباح موجود، الظهرية، العصرية، سواء كنت عائلة شباب، ممكن مثلا تبدأ عندك من العصر حتى الظهر، يعني الأجواء طيبة، ممكن تجلس من الغداء للعشاء في السهل، الأماكن الثانية، حتى يعني عندك تداول للفجر كل شيء موجود، يعني كل الأوقات تناسب جميع الأعمار جميع العوائل، فالأجواء مناسبة لكل الفئات يعني هنا في صلالة ما شاء الله.
2: موفقين عليك أي هم طبعا رحمة جالك إن شاء الله بعد أخذ بالعديد من اللقاءات مع بقية الزملاء. حياك الله وسهلا.
4: حياك الله ومرحبا أخوي، معك يوسف القليعي من شمال باطنة بالتحديد ولاية طحم.
2: ما شاء الله من طحم يعني جايين بر ولا طائرة؟
4: طبعا جايين للمرة الثالثة بر.
2: نعم،
4: وصراحة يعني لما الشباب والأجواء الحلوة خلتنا نرجع للمرة الثالثة.
2: نعم، نكون سرحين مع بعض، كم أخذت الرحلة مسار يعني الوقت بالذات؟
4: والله بدون يعني أي لف ودوران أخذت الرحلة تقريبا من 10 ساعات إلى 9 ساعات تقريبا كذا يعني.
2: أخذت نقول على 160
4: 140 130 كذا يعني، نحاول أن نكون قانونيين عشان ما نسبب حوادث، ما نسبب ضرر للناس الآخرين، فكذا تمشي الأمور يعني.
2: ما شاء الله عليكم. طبعا نتحدث معظمكم جيتوا للمرة الثالثة أيضا.
4: نعم، جينا للمرة الثالثة بسبب يعني الأجواء الجميلة اللي هي رجعتنا أساسا للمرة الثالثة، وخاصة يعني هذه الأجواء أنت ما تمل منها، يعني كل مرة نزور مكان، كل مرة نزور إطلالات، كل مرة نزور أماكن جميلة، كافيهات، عندك متنزهات، عندك حدائق، الفعاليات هذه دائما يعني مستمرة من بداية الخريف إلى نهاية الخريف.
2: الجميل أيضا ذكرت أنه حاولتم بقدر المستطاع أنكم تقسموا الفترة أو الإجازات تزامن مع زيارة مع الأهل، ومن ثم أيضا زيارة مع الكبار، ونقول أيضا المجموعة الثانية، وتكون الزيارة الختامية أيضا في نفس الموسم أيضا مع الزملاء، ونقول للربع والصحبة الطيبة.
4: بالضبط مثل ما تقول، يعني لازم نرضي جميع الناس الأطراف. نعم، اللي هم في البداية لازم أنك تحضر مع الأهل وتونسهم، تروح ترجع وبعدها مع الأصدقاء والأحبة والناس اللي يعزوا عليك، وفي النهاية يعني رجعنا للمرة الثالثة مع لمة الشباب والأجواء الحلوة هذه اللي خلتنا أساسا نتفقوا كلنا نرجع، وكان القرار فقط يعني هذا في يوم واحد إنه قررنا نفس اليوم يوم الجمعة ويوم السبت على طول طلعنا يعني.
2: ما شاء الله عليكم، ونحن طبعا سعداء أيضا بوجودكم للمرة الثالثة والرابعة والخامسة أيضا من أمثالكم وشرواكم أيضا مكسب كبير لرد كل هذه التفاصيل، وأيضا أخذ هذا الانطباع الطيب عن هذه المواقع السياحية.
4: جزاك الله خير، وهذا من طيبك، وطبعا نحن دائما نحاول أن نظهر بلدنا بأبهى صورة، ونحاول أن نوري الناس من دول الخليج وكافة دول العالم تضاريس عمان وأجواءها الجميلة والفعاليات الموجودة فيها لزيارتها.
2: ما شاء الله عليك. طبعا نتحول أيضا إلى زميل إعلامي أيضا أمجد لهيبي. أمجد أيضا مراسل إعلامي خبر بالقناة والمؤسسة، ولا ما داعي؟
5: ما داعي. السلام ورحمة الله يعافيك يا رب. يا أهلا مرحبا. طبعا تشرفنا اليوم أن نطلع هذا القناة، يعني صحنا قناة بنقول جديدة، بس إن شاء الله أنها تعد كل القنوات بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله.
2: نتحدث عن هذه الزيارة، هذه الفسحة والفشتة أيضا الشبابية،
5: يعني هذه
2: اختلف الرحلة مع الأهل مع الأسرة عن الشباب وعن الربع والصحبة.
5: طبعا هي تختلف من رحلة لرحلة، يعني مع الشباب غير، مع الأهل غير. يعني أول شيء الرحلة كانت مع الأهل بعدين مع الشباب، يعني يختلف الطلعات، متى تطلع أسوان، متى تقوم من النوم، متى وين تسير، وين الأماكن اللي تسيرها، تختلف وايد أشياء.
2: وين الأماكن اللي تحس إنه أكثر إقبال، أكثر أيضا خدمة للزائر؟
5: وكل مكان، يعني كل مكان تسيره إلى سرت تين، سرت دربات، سرت أي مكان في صلالة موجود، يعني تلقى كل التسهيلات موجودة.
2: ما شاء الله عليك. طبعا أيوة، نتحول أيضا إلى الشيخ محمد سمي قيد الرحلة، مثل ما سميته أنت أيضا الزعيم. مساء الخير.
6: مساء النور أخي العزيز.
2: حياك الله وسهلا، نتعرف عليك ومن أي ولاية أيضا؟
6: معك نصر الوهيبي من ولاية طحم.
2: حياك أخي نصر. طبعا هل نفس الشيء للمرة الثالثة اللي خلال الآن هذا الموسم؟
6: اي نعم، المرة الثالثة.
2: ما شاء الله، كلكم نستقبل الجدول مع بعض كلكم.
6: والله طبعا قلنا يلا بنرجع مرة ثانية مثل ما تعرف أجواء طيبة.
2: طبعا البعض أيضا يقول بأن موسم الخريف خاصة بالمناطق القريبة من مدينة صلالة مثل السهل، مثل الحياة القريبة الساحلية، أيضا يعني ما حظيت بخريف أو بكثافة أمطار خلال هذا الموسم، ولكن أيضا مع ذلك هناك أيضا فرصة طبعا الوصول إلى كافة المواقع في محافظة الضباط، وأصبح أيضا هذا الموسم مثل ما تقول أيضا موسم استثنائي في رصد الصورة أيضا للتخييم للجلوس أيضا في أي موقع من مواقع المحافظة خاصة المناطق الجبلية التي أيضا فيها نقول ضباب ورذاذ واختلال. أكيد أكيد أخي العزيز. طبعا لما يكون الخريف فضل بنقول في ضباب وفي أمطار فيأثر شوي على هذا النقاط اللي أنت ذكرتها.
7: نعم.
2: فالحمد لله الحين مثل ما نقول في خريف بس ما مثل الأول. لكن تقدر تخيل صراحة أجواء حلوة جميلة فقط بس شوية ما في أمطار في وفي أماكن في أمطار طبعا.
7: نعم.
2: وصراحة أجواء جميلة
7: طبعا الآن نحن في هذا الوقت بالتحديد هناك رذاذ أيضا في المناطق الجبلية من الشريط الجبلي لمحافظة طار مثل جبل إيتين والجبال أيضا المجاورة لمدينة صلالة وهنا أيضا في القرب أيضا من هذه المناطق أجواء طيبة يعني نقدر نقول مش رذاذ لكن أيضا أجواء جدا يعني عالية ونسمة طيبة.
2: أكيد أكيد أخي العزيز طبعاً صرت لهذه الأماكن وشفت صح فعلاً في أمطار في ضباب وأجواء جميلة
7: أكيد في يعني لك موقع أو لك أماكن دائماً في حال أن جيت محافظة طار لازم توصل إلى هذه الأماكن
2: والله في طبعاً أماكن ومثل أتين يعني مكان جميل صراحة والتهاريد طبعاً في أماكن طبعاً كل شخص يختلف مثل ما نقول وين ما يرتاح لكن أنا صراحة أشوف صلالة كل مكان جميل
7: طبعاً هم كل فينا كنك أنت قايد الرحلة نتحدث عن هذه القيادة وأيضاً ما تحمل أيضاً من أفكار من تنظيم من أيضاً من تجربة نادر أنك أيضاً تقود مجموعة شباب بجدولهم اليومي بطلعاتهم اليومية متى تخرجوا متى ترجعوا ما هو البرنامج اليوم الجديد أيضاً كل يوم
2: الله يا أخي العزيز طبعاً مثل ما تعرف مثل ما يقولوا مسؤول المالية أول شيء إيه والله تعرف الشباب مثلا إذا يبغى يأكل شيء تعرف هذا ذوق غير ذوق غير فنحاول نكون حريصين على هذا الموضوع وفي شباب تحب عن الصباح في شباب الظهر فنحاول نكون إن شاء الله صريحين يعني حريصين لهذا الوضع
7: ما شاء الله عليك طبعا نتمنى لكم دائما ما شاء الله رحلة موفقة تكون أيضا مسؤول فني وإداري أيضا نتحول أيضا إلى ضيف آخر حياك الله وسهلا نتعرف عليك
8: وعليكم السلام وكل كيف حال طيب معك فيصل الغيضي من شمال باطنة بالتحديد محافظة صحام ولاية صحام بالنسبة إلى خريف صلالة طبعا أنا من خريجي جامعة التطبيقية صلالة يعني أنا الحين تقريبا 4 سنوات أنا أتركن فيها صلالة
7: ما شاء الله عليك
8: نعم فسنويا أنا تقريبا من 3 إلى 4 مرات أرجع للخريف
7: ما شاء الله إذا أنت نقول المرشد السياحي بالنسبة لحاضرك
8: يعني إذا تبى السهل إذا تبى الجبال إذا جبل سمحان جبل أتين جبل مدينة الحاق دربات كل أماكن هي صراحة حلوة وجميلة
7: نعم
8: ما تشير صلالة ونفس ما تقول الصلالة أصلا أنت حتى ما تحتاج إلى جوجل ماب
7: نعم.
8: خلك ضايع فيها لأن هالأجواء كلها خريف ضباب خضرة عالم يعني مو أنت تروح أنت تكون مستانس.
7: يعني اليوم أيضا وصل الشباب وصلت الأسر إلى مختلف المناطق والمحافظة رغم تكون الفترات الماضية أيضا يعني مكانهم محدود بالقرب من مدينة صلالة الولايات اللي هي بالقرب أيضا من مدينة صلالة المركز المحافظة أما اليوم أيضا نجد ما شاء الله السياح والزوار قربا إلى ضلكوت على الحدود العمانية اليمنية ولايتي رفيق ضلكوت في الجهة الغربية ولايات أيضا الشرق في الجهة الشرقية هي ولاية طاقة ولاية مرباط ولاية قدح طبعا الوصول أيضا والتعرف على المواقع المختلفة أيضا أضاف للزائر أيضا خيارات متعددة تنوع بيئي طبيعي أيضا كل هذه التفاصيل أيضا شملت الموسم السياحي يعني.
8: فهو يعني عادي طبيعي الحين السنوات الأخيرة صار عندنا التساهل في كل مكان نفس ما قلت يعني إذا سواء كانت منطقة بلكوت أو كانت يعني طاقة أو مرباط فهو كل مكان يعني تحصل فيه سكنات تحصل فيه مطاعم تحصل فيه يعني كل احتياجاتك تحصلها موجودة.

0: يعني ما أننا أصلا هو يكونوا جايين يعني لأسبوع 10 أيام، فهذا المنتجعات الحدائق هذا كلهم مواحين عليه. فأنا أقول لك أننا أفضل عيد سنة تستاهل بالأجواء الطيبة، عالم في مهرجانات قريبة منا، في حدائق حتى السهلاتين في حدائق، يعني ما شرط أن يكون يروح المهرجان أو يروح المنتجعات نفس ما ترى، يعني في كل مكان تجلس حصل اللي تريده.
1: أكيد أنك ما شاء الله عشت 4 سنوات في محافظة طار وقلت لي لازلت أيضا، فأكيد أكيد ما أخذ شيء من الطابعة الوجبات العمانية التي تنفرد بها محافظة طار. نتحدث عن هذه الوجبات.
0: والله الوجبات البطارية صراحة أنا ما جربتها، يعني أنا يمكن 7 سنوات وما جربت، يمكن السبب هو أن أنا ما صادقت البطاريين. يعني تعرف أنت لازم تصادق البطاريين لازم يعني عشان تعرف الوجبات.
1: بس نعم إذا ننتقل أيضا إلى ما شاء الله يعني أقبل كل مكنون لا زال هو طبعا ينتظر مثل الختام يكون معاه. حياك الله وسهلا.
2: يا مرحبا وسهلا، حياك الله.
1: أعرف عليك وأيضا من أي ولاية؟
2: عندك خالد البادي من ولاية صحن.
1: حياك الله.
2: الله يحييك.
1: نتحدث عن نقول أبرز الجوانب الإيجابية في مثل هذه رحلات شبابية.
2: شوف هي طلالة أنا أقول لك جميلة، ما أقول لك ما جميلة لكن جميلة، لكن أنا ما بحدث أقول لك يعني أتينا أحلى ولا مكان ثاني أحلى، إلا اللي يعني اللي يعني بقول لك أتين أقول لك جربات كلهن يعني حلوات، يعني أنا ما بقول لك إن هذا أتين أحلى عنده، لا كلهن أحلى. زين والشباب صراحة ما مقصرين، كلهم عيدين واحدة زين، وكلهم يعني طلعوا مع بعض ويجوا مع بعض ويجلسوا مع بعض زين، وما مقصرين عن الشباب يعني اللي يعني ما كلمك أنا عن ربعي وهذا، كلمك عن الآخرين.
1: أخوي خالد أيضا ما شاء الله ذكرت لي قبل قليل بأنه الجميل أيضا في مثل هذه المناسبات أو المحافل السياحية تواجد الشاب العماني في كل الزاوية أيضا في مشروعه بفكره أيضا، وهذا ما أشاد به الكثير من زوار محافظة طار حتى القادمون أيضا من خارج سلطنة عمان.
2: والله شوف أجل ما كان عن صلالة أتين، أتين صراحة واجع ممتاز، والمناظر العوائل واللحل وكذا يعني كلهم يعني يفضل أنه هو أتين.
1: نعم
2: وصراحة واجع ممتاز أتين
1: عند حكم الخدمات الموجودة، هو أيضا المرافق التي أيضا تساند وتساهم أيضا في خدمة الزائر السائح.
2: والله شوف هو السائح يفضل أن أتين أحلى زين،
1: وحقيقة من خلال فترات المسائل مثل هذه الوقت.
2: أيوة وأتين صراحة جميل ورزاز، يعني الشباب يحبوا أنهم يروحوا أتين يجمعوا يعني فساتين يتولفوا فساتين لأنه صراحة ممتاز وهذا ممتاز.
1: نعم طبعا نذكر أخي خالد وأيضا نرجع إلى أيهم دائما رسالة هكذا تبقى قبل أو قبل الختام أيضا نسمع شيء منكم كلمة نعم نقول قصيدة نقول جملة تعبيرية نعم من اللي راح طبعا منكم يلقي قصيدة.
3: هذا الموضوع أنا إن شاء الله أقدم موضوع القصيدة لأخوي يوسف بإذن الله ولها الأمور يعني في القصائد وهذه الحركات
1: ما شاء الله عليك.
3: فتفضل يوسف.
4: يقول صلالة يا دار الجمال والطيب، يا جنة تروي قلوب العطاشة، فيك الخضار وفيك الجو العجيب
1: عجيب.
4: وفيك الطبيعة تشرح القلب وتهنى، يا أرض خريفك له مكان غريب
1: غريب،
4: نسمة مطر والغيم فوقك تغطى، جبالك تزينها سحب من كل صوب، والأرض تلبس من جمالك حلة، يا طلاله يا عشق سكن وسط قلبي، تبقين ذكرى حلوة ما تنسي، من زارك مرة قال يا زين دربي، ومن عاش فيك الروح فيك تتمنى.
1: صح لسانك صح لسانك ما شاء الله عليك. أيهم طبعا كلمة ختامية تود ذكر أيضا في هذا الإطار.
3: والله كلمة ختامية اللي حاب أقول لأي مستمع ومتابع حاليا يعني في هذه الجلسة الطيبة، أن إذا أنت شخص مادة الخريف بصوار فأنت فاتك الكثير، وبصراحة من الوجهات الأساسية، حتى لو أنت شخص كنت عائلة شباب ف
5: مهما كان سافرت خارج لكل بعض الدول العالم لا تسجل.

0: بلادك وتشوفها وتعرفها. السياحة الداخلية مهمة جدا، وأصلا أنت ممكن تشوف أشياء ما تحصلها بالخارج. يعني صلالة وخريف صلالة وجو صلالة له يعني كذا طابع الخاص والفريد من نوعه، والأجواء وأنت في وسط بلدك وناسك وأهلك، مثل ما ذكر أخوي قبل شوية حتى في المشاريع عندك تشوف العمانيين ما شاء الله شغالين، المشاريع الكافيهات الفعاليات الإداريين، فما شاء الله يعني الشاب العماني أو يعني شباب العماني بشكل عام يشتغل في كل شيء. فأتمنى من الجميع أن يجي هذا الموسم خريف بصار يستانس مع الأهل مع الشباب يغير جو، خصوصا قبل موضوع الدوامات وهذا والأجواء والمدارس كل الأمور. فيعني فرصة طيبة أن الواحد يجي هنا ويتهنى، والأهم من كذا نقول أن تنتبه على نفسك سواء جيت بالطيارة أو في الطريق، اللي هلا هلا في الدرب وفي الطرق وعلى الراحات والأجواء موجودة وكل شيء موجود، وإن شاء الله درب السلامة لجميع القادمين صلالة وأيضا للراجعين منها بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. وأيضا أنا أيضا أقول لكم يعني أتمنى لكم إجازة طيبة ورحلة أيضا ممتعة في ربوع سلطنتنا الحبيبة عمان. شاكر لكم كل هذه التفاصيل التي أتيتكم بها البرنامج. هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذا ربط الإذاعي المباشر من هنا من سهل الدين، وعودة إليكم أخي عيد وما تبقى من فقرات هذا البرنامج.
2: شكرا جزيلا لك علي، وشكرا لضيوفك الكرام أيضا، وشاكرين لك هذه الجولة الجميلة واللطيفة. إذا المتابعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج من الخريف.

0: خليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سمعت صحيح، فان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: مستمعي الكرام، رجعنا لكم في برنامج من الخريف وفي استضافتنا الثانية في هذا البرنامج مع الفنان الموهوب مجدي عوض عبيدون. الفنان مجدي مباشرة دخل كذا للون الظفاري. أول شيء نمسي عليك بالخير.
1: نور وسرور، وسعيد بتواجدي معكم في الحلقة، وشكرا على الاستضافة.
0: الله يسعدك، وإحنا أكيد سعيدين بوجودك معنا اليوم. الدخلة كذا صبرت قلبي.
1: اللون المحلي،
0: اللون المحلي الظفاري
1: التراثي، لون يعني حتى لو إيش بقول ما راح أوفيه.
0: هي البدايات، كانت البدايات مع الأغاني المحلية.
1: البدايات المحلية طبعا، الكل اللي يعرف مجدي ما يعرف أنه بدايته كان شيء محلي. يعني في الساحة على طول دخلت بشيء خليجي، بس البدايات محلي.
0: البدايات كانت محلي
1: طبعاً.
0: في السوشيال ميديا يمكن الكثير من تعرف عليك على الأغاني الخليجية
1: يعني. بس كمحلي يمكن قبل، حتى قبل الظهور كان كله محلي.
0: محلي زين. إيش السر مباشرة؟ خلينا ندخل كذا، إيش السر التحول هذا؟
1: هو التحول طبعا من مشوار إلى مشوار. يعني خلنا نتكلم في السيارة من مشاوير، فتسمع الأغاني اللي هي مثلا إذا عايش شغل عبد المجيد، حسين القسمي، في أشياء لمستني، يعني شيء مصري، شيء في عرب، في ألحان، فشيء متنوع. فحاولت أني أقرب، فالحمد لله
0: يعني مشى عليك اللون الخليجي،
1: مشى علي فثبت على الموضوع
0: وتأثرت فيه. إنزين، متى كانت البدايات مجدي؟ في أي عام؟
1: ظهور؟
0: إيه؟
1: الظهور ممكن خلينا نقول 2017.
0: 2017
1: بس كبداية، قبل بين الشباب
0: بس ما كنت تظهر يعني. ما كانت تظهر، لكن البداية الحقيقية والفعلية كانت 2017. في كان مثلا، هل كان في موقف معين خلاك انت تكون تتخذ هذا المجال مجال الغناء
1: اللي هو الظهور؟
0: ايه الظهور.
1: والله هو الشباب اللي انا اساسا اللي كنت اطلع معهم يعني قبل الظهور هم موسيقيين. فحتى في أغلبهم يعني معهم فرقة موسيقية. أيوة. فكنا جالسين من ضمن الحوار أنه حد فيهم ذكر أنه اللي هو خلال يومين راح يكون في فرقة في مجمع تجاري.
0: جميل.
1: فإيش رأيك تشاركنا؟
0: تتذكر كم كان عمرك فيها وقتها؟
1: لا والله
0: ما تتذكر؟
1: لا. فترددت في البداية، فهم شجعوني. حتى أذكر كان الموزع ماجد العقيلي
0: وقال تحية،
1: فضغط علي يعني قال لي أنت عندك إمكانيات لازم تطلعها.
0: ماجد؟
1: أيوة
0: الفنان ماجد.
1: فضغط علي من طريقة وأخرى، فقال لي قرب يوم واحدة بروبة، ناسبك الموضوع طلع، ما ناسبك. فقربت يوم واحدة وبروبة، فطلعت الحفل. فمن بعد
0: خلاص كانت هي الانطلاقة،
1: حبيت الموضوع، خلاص أنا لازم أكمل،
0: حبيت استمر،
1: حبيت الوضع.
0: وين كانت يعني، في أي مكان؟
1: كانت في،
0: وتذكر الحفلة إيش عنوانها كانت سوى الأمس يعني.
1: الموقع
0: الحفلة إيش يعني، المناسبة
1: اللي أتوقع كانت وطنية،
0: اليوم الوطني
1: أتوقع.
0: جميل.
1: أيه.
0: ومن هذيك الأيام خلاص،
1: من هذيك الأيام خلاص حاولت أني أحط البصمة.
0: هل في استوديو خاص لمجدي أم تعاون مع الشباب؟
1: استوديو خاص في وقت الحالي مع الفنان والعازف موزع، هو في نفس الوقت حمد درويش.
0: حمد درويش
1: يعني أغلب حفلاتي هو يكون معي عازف كمان.
0: معك؟
1: أيوة.
0: هو عازف. زين، إذا هذا بالنسبة طبعا أيضا المحيط، نقول الأصدقاء والزملاء.
1: أيوة.
0: وغيرهم، لكن ما يخص البيت، العائلة، كيف بالنسبة لمجدي أول ما قرر أنه يدخل في هذا المجال؟
1: لا بالعكس، حفزوني يعني. حتى بعد الانطلاقة صاروا هم يسألوني
0: متى
1: في مشاركة متى.
0: أيوة.
1: يعني في تحفيز
0: الحمد لله. من البيت الأمور تمام.
1: لا كل شيء تمام.
0: هذا اللي هو هذا الدافع المعنوي اللي يخلي فعلا الشخص ينطلق في أي مجال. يعني كان البدايات، أنت مثل ما ذكرت مجدي أنه هي كانت بدايات مع الأغنية الشعبية، بعد اتجهت للون الخليجي. السبب ذكرتنا يعني اللي هو طبعا الانتقال من أيوة. اللون الشعبي
1: إلى
0: الخليجي. في فنان معين أنت تحرص على أنك تستمع له، وأنك في يوم من الأيام تقول أنا أريد أوصل مثلا لمكانة هذا الفنان أو بهذا الانتشار اللي في هذا الفنان؟
1: والله هو التأثير الكبير الفنان حسين القسمي.
0: الفنان حسين القسمي
1: طبعا،
0: نوجه لك التحية أكيد الفنان الإماراتي حسين القسمي. أول أغنية غنيتها الفنان حسين القسمي؟
1: أول أغنية والله ما يسوى
0: نسمع.
1: أعرف هذا كان ما أعرف قبل كم سنوات بس هي والله ما يسوى
0: نسمع.
1: حاضرين
0: نسمع. إذن متابعينا احنا في طبعا أكيد في استضافة مجدي عوض عبيدون فنان وموهوب من محافظة ظفار. راح نستمع شيء لحسين القسمي. والله ما يسوى

0: يا سلام يا سلام يا سلام. هنا اختيارك لهذه الأغاني نقول اللي هي الحساسة في مشوارك الغنائي، ربما حتى بدايات، حتى لو كانت اللي هي الأغنية المحلية، بدأت بصبرت قلبي وأيضا والله ما يسوى، تحس أن الأقرب لشخصية مجدي؟
1: والله هي
0: هذا اللون المناسب لمجدي،
1: المناسب يعني هي الأشياء، خلينا نقول الأغاني الدافئة الحساسة.
0: أيوة.
1: هي هذا يعني أحس أنه هو لوني المفضل اللي مركز عليه.
0: وتحس أن الجمهور هذا الأغاني اللي يطلبها منك أحيانا في مشاركاتك في؟
1: لا، هو ينوع، فلكن الأكثرية اللي هو هذا المود السلوب
0: يطلبوا منك هذا اللون.
1: أي نعم، اللي هو الأغاني الهادية السمعية.
0: زين، بين الأعمال نقول اللي هي المباشرة اللايف في الحفلات والمهرجانات وبين تسجيل الاستوديو، وين يجد نفسه مجدي الأقرب؟
1: الأقرب باللايف
0: المباشر. اللايف،
1: اللايف مباشر. يعني أفضل بالنسبة لي أنا أنه اللايف مباشر أفضل من الاستوديو.
0: زي ما يكون في مثلا أحيانا كذا نوتة معينة، طبقة معينة نسيتها، صار حاجة كذا.
1: لا، هو أنا أركز على هالجانب على أساس أنه أتأقلم على جميع الأشياء. يعني على سبيل المثال أنه في اللايف ممكن أنك أنت تنسى جملة موسيقية،
0: صحيح،
1: طبقة معينة، كلمة مثلا، فأنت هنا كيف أنك تتأقلم، أنك يعني تتعود على هالأمور، كيف تحل الموضوع، عكس الاستديو. الاستديو يمكن غلط في حرف تقدر تعيد. أيوة. بس اللايف يعني أنت حاول أنك تبذل مجهود أنك أنت ما تغلط ولا تنسى. فتحط الركوز كله على اللايف،
0: دائما على اللايف،
1: على اللايف، عشان أنك أنت تتأقلم وتطلع بالنتيجة.
0: ومجدي كيف مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ السوشيال ميديا كيفك معها؟
1: والله التواصل الاجتماعي مش بذاك الزود،
0: مع أنه هي المساعد الحين في انتشار أي فنان.
1: أكيد، صح، بالضبط. لكن يعني أحس أنه أنا أشتغل أكثر من
0: أكثر من ظهورك في السوشيال ميديا.
1: بالضبط.
0: زين، الناس كذا كيف يعرفوك مجدي؟
1: وأنا
0: محتاج أنك انتشار، صح؟
1: أكيد، صح.
0: ولا ما هدفك الانتشار؟
1: لا، طبعاً طبعاً طبعاً.
0: الفكرة القادمة ما تشتغل على موضوع مثلا السوشيال ميديا وكذا؟
1: لا، أنا الفكرة القادمة في نية أن أشتغل على هالموضوع، حتى في نية أن راح يكون في سناقل إن شاء الله، في سنجل أغنية جديدة بعد ما أعلنت عنها، فإن شاء الله قريبا
0: راح نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في قادم الوقت
1: إن شاء الله.
0: ما يخص طبعا الاستعداد والتحضيرات أيضا للحفلات والأمسيات، في استوديو معين أنت حريص أنك تسجل فيه وتستعد من خلاله؟
1: استديو حمد درويش. حمد درويش هو الاستديو الأغلب الوقت أكون فيه
0: موجود هنا في صلالة.
1: أي بالضبط،
0: في صلالة.
1: بالضبط.
0: ونوجه للفنان حمد.
1: فرجال متمكن ما شاء الله، وزميل وأخ وداعم في نفس الوقت.
0: جميل.
1: فأغلب وقتي معه يعني.
0: وماجد وين راح؟
1: ماجد لازال موجود.
0: لازال
1: موجود في استديو وأعمال و.
0: جميل. سمعنا أغنية كذا من أو ما أعرف، خلينا نختار إحنا
1: مثلا،
0: اختارنا
1: مثلا،
0: يعني انت ذكرت ممكن عدد من الفنانين، حسين القسمي، عبد المجيد، عبد الله، راشد الماجد.
1: راشد الماجد، صح.
0: ماجد المهندس
1: بعد، صح.
0: ما علمك،
1: خلينا نقول شيء.

تسمع بصوتك. نحاول كذا مع مجدي. أنا حاول أقاري مجدي. ها ممكن ما نطلع من السود اليوم من حلقة اليوم من الخريف، راح نتجه لمجال آخر غير الإعلام.

0: اكتبك يا مجدي وتقولي لي وانا برعا. خلينا نسمع بصوتك. ماجد المهندس. خلاص انا احنا اخذنا فاصل بصوتي، الحين نروح لمجدي. هاي مجدي.
1: بين ايديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل

0: صحيت صحيت صحيت صحيت يا مجدي. مجدي لو فكرت أو تيحت لك الفرصة التعاون مع أحد الملحنين أو الشعراء، من راح يكون شاعر ومن راح يكون الملحن؟
1: شاعر ما في شخص معين، بس ملحنين سيد خالد.
0: سيد خالد؟
1: خالد. أنا أسميه الصعب الصعب. فإذا تحت لي الفرصة مع سيد خالد.
0: تستاهل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله تعالى يوصل الله. صوتك
1: إن شاء الله بإذن الله،
0: ويوصل إن شاء الله تعالى الأمنية اللي تتمناها مجدي. من طب هذا بالنسبة للقول سلطنة عمان المحليين، أما بالنسبة للخليج وكذا ما في في بالك ملحن معين؟
1: لا، هو الرقم
0: هو الرقم الصعب يبقى الرقم الصعب،
1: ما يتغير.
0: أحييك على هذا طبعا الإصرار. أيضا مجدي، ذكرتنا أنه في تحضر جالس على بالنسبة لأغاني خاصة بمجدي
1: إن شاء الله.
0: يعني بعيدا عن الفنانين
1: إن شاء الله،
0: إيش تحضر؟
1: في أغنية عاطفية، يعني خلينا نقول أغنيتين، في أغنية واحدة محلية وشيء خليجي.
0: نسمع نسمع
1: والله
0: نسمع.
1: إلى الآن
0: في برنامج من الخريف ولو كوبليه بسيط يعني، ولا
1: خليها مفاجأة؟
0: ها
1: خليها مفاجأة،
0: احنا خلاص ما نحصلك المجد.
1: خليها مفاجأة. نعم خليها مفاجأة أفضل.
0: هذا بالنسبة للأغنية المحلية والأغنية الخليجية. مع من متعاون؟
1: هو الحمد،
0: هو حمد درويش.
1: حمد درويش نعم.
0: إن شاء الله نقول مدة قريبة ولا بعيدة بعدها؟
1: لا قريبة.
0: قريبة؟
1: قريبة إن شاء الله. هي
0: أيام الخريف ولا نقول بعد الخريف؟
1: الخليجية أيام الخريف.
0: الخليجية أيام
1: الخريف. المحلي بعد ممكن على الصرب يعني تكون.
0: ما في حفلات مشاركات قادمة؟
1: إلى الآن الوضع شوية
0: هادي.
1: هادي الوضع.
0: مستقر.
1: مستقر.
0: هو زين، يمكن ربما يكون عشان الاستعداد، يعني انت تستعد وتحضر لحاجه.
1: لا هو لازم انت تختفي عشان ترجع بشيء اقوى يعني.
0: ويسالوا عنك متابعينك اكيد.
1: هو لابد انه يعني بالذات الحين فتره الخريف في يعني واجد سؤالات، وين وين وين، بس ما يعرفوا انه الاختفاء خلف شيء.
0: جالس تحضر حاجات؟
1: اكيد احضر اشياء واطور من نفسي بعد.
0: اكيد. وين تشوف نفسك كذا نقول بعد كم سنه مجدي؟
1: بعد كم سنة؟
0: خلينا نقول 3 سنوات
1: إن شاء الله نمثل السلطنة بصورة يعني نوصل على مستوى أنه نمثل فيها السلطنة،
0: اللي هي طبعا المشاركات ربما يكون هناك في برامج اللي هي برامج فنية
1: أكيد
0: على مستوى الوطن العربي.
1: يعني
0: في فكرة أنك تشارك في أحد هذه البرامج؟
1: والله أنا قابل
0: مسابقات الأغاني وغيرها. في فكرة
1: على مستوى
0: الوطن العربي؟
1: في فكرة بس باقي التنفيذ، فإن شاء الله خلال الفترة القادمة السنوات القادمة إن شاء الله
0: مشاركات قادمة
1: نجتهد على هذا الموضوع ونوصل
0: يعني أكيد في لازم يكون في دعم. مجدي لو اتخذ هذه الخطوة، في من السيولة المادية اللي تمكنك أنك تشارك؟
1: في
0: إن شاء الله.
1: في إن شاء الله. في
0: وما تريد كلمة توجهها للداعمين القطاع الخاص؟
1: والله نتمنى انه الجانب يعني ما نقول جانب بصفة عامة، جانب الفني فهو يحتاج دعم.
0: نعم.
1: انت ولو وصلت انك انت ليفل معين فانت لازلت انك تحتاج دعم، يعني مش الموهوب، حتى الفنان واصل على مستوى هو لازم انه يحتاج دعم.
0: الله يعطيك العافية. أمين. مجدي، كلمة أخيرة حاب توجهها في نهاية هذا اللقاء؟
1: نختمها بأغنية.
0: خلاص اختفى أغنية بس، لكن قبل لا أروح للأغنية إيش نصيحتك للشباب اللي مثلك ومباخذين هذا المجال؟
1: النصيحة
0: إيه؟
1: والله هو يعني الفترة الأخيرة خلينا نقول إنه يعني في أغلب البعض
0: أيوة،
1: فصار إنه يشتغل على شيء ما يناسبه أو إنه شيء ما يليق فيه. فالنصيحة إنه اجتهد واسأل وحاول من هنا ومن هنا، لازم تختار الشيء الصح اللي يناسبك يناسب صوتك.
0: بالفعل.
1: ما انه اي شيء اغني اي شيء يناسب ما يناسب اي فنان، الطبقه مش مناسبه ايا كان، فهذا الشيء غلط. فلازم انك تشتغل صح، تسال صح، دام في هذا الجانب تسال اشخاص معينه، اساتذه في ايا كان، عازف مغني فلازم انك انت تختار صح وتطلع بصورة افضل ان شاء الله.
0: وكل توفيق نسمع
1: ان شاء الله.
0: اذا احنا متابعينا راح نطلع من بعد اكيد الفاصل الغنائي اللي راح يقدمه لنا مجدي, بعدها ان شاء الله تعالى لفاصل, ومن بعدها راجعين مستكملين معاكم اكيد برنامج من الخليفه.

0: شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
2: أنت تستمع لبرنامج من الخريف

رجعنا لكم متابعين الكرام في ختام برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول، وهذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد والرحب أكيد من ضم لمتابعة برنامج من الخريف على طبعا منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا من يستمع لنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهنا في محافظة ظفار وتحديدا صلالة على 98.5. والروح لطبعا تفاعلكم وتواصلكم معنا من خلال رقم البرنامج 94777975. هنا مجموعة من الرسائل وصلتنا من الأخ سامي العبدلي، يبعث طبعا تحياته وسلامه للجميع المستمعين لبرنامج من الخريف، وبالأخص طبعا ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي. وهذه أيضا رسالة تقول: تحية مسائية لكل طاقم برنامج من الخريف وجميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الإذاعة جميعا مع هذه الأجواء الجميلة الطبيعية من محافظة الظفار، وهذه مقتطفات من الأجواء الجميلة في مواقع سياحية في صلالة وزيارات بعض الأصدقاء الإذاعة، ونقولهم استمتعوا مع هذه الأجواء الجميلة. تحياتي لكم. مرسل هذه الرسالة ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. استمتع يا أخوي ناصر، وفعلا مجموعة من الفيديوهات رسلها لنا الأخ ناصر، واضح أنها في دربات. وأيضا هذه رسالة تقول: تحية مسائية لكل طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين، السلام عليكم، أمسي عليكم بالخير، عيد لخويطري وأيضا فريق برنامج من الخريف. طبعا يسأل يقول: طمنونا عليكم، احنا بخير وعافية الحمد لله. مالي نصيب يقول: هذه السنة اني اكون موجود في صلالة الحب ومحافظة طبعا ظفار الغرام، وأول شيء يتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، إلى الشعب العماني وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وثاني شيء أبارك لابن شرس الهدادبة في طبعا في ولاية المصنعة، مصورنا المصور الأخ العزيز مالك بن نمير بن خميس البلوشي مصور فريق المصنعة للضيافة، وأيضا بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة تخصص الاتصال الجماهيري. تحية لك أخوي سعد، وتحية أيضا لأصدقائك ومعارفك سعد. طبعا هذه الرسالة وصلتنا من سعد الهدابي من ولاية المصنعة. وفي رسالة مستمعين تقول أيضا: زيارة تقول: أنا زرت شاطئ المغسيل بجمال مكان، المنظر الجميل، النافورة والمشي، وبعدين رحنا طبعا سهلتين وزرنا فيها طبعا الألعاب والمهرجان الجميل، ورحنا أيضا مجمع السلطان قابوس الثقافي، وكان تقول إنه المكان كان جميل، التقينا طبعا في المحاضرات وزرنا المكتبة، وأيضا عادوا إلى الفعاليات الجميلة في المركز، ومن ثم أيضا توجهوا إلى حديقة عقد، مكان اللي هو وقت الطفل، وكان المكان تقول هي جميل بما يحوي طبعا هذا المكان اللي هو وقت الطفل. المستمعين الكرام، زيارة راحت أيضا زيارة إلى دربات، واستمتعوا أيضا بركوب القوارب ومشاهدة الشلالات فيها وجمال الطبيعة. هذه الرسالة مستمعينا وصلتنا من ريا البوسعيدي، طبعا اللي نوجه اللي لهم كل التحية لجمعية النور للمكفوفين، والزيارة الأخيرة اللي هي طبعا تعتبر لمبادرة العطاء بجمعية النور للمكفوفين. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا من محمد عامر المشيخي من قعلان بن أبو حسن، يقول: المزيج الفريد من الأودية وقمم الجبال وعيون المياه والغيوم المنخفضة في مكان واحد يمنح خبررات جاذبية بيئية نادرة تناسب عشاق السياحة البيئية. شكرا لك يا محمد. وأيضا هذه الرسالة من سعيد بن مسعود الراشدي من وادي بني خالد، يقول: ما يميز هذه المنطقة هي طبيعتها أيضا البكر والمفتوحة في ولاية طاقة، والتنوع في التضاريس يسمح لك بقضاء ساعات في الاستكشاف والتصوير، وأنا أتطلع للعودة في المواسم القادمة. شكرا لك سعيد، وشكرا لكل من تواصل معنا في برنامج طبعا من خلال رسائل أو رقم البرنامج
وتفاعلكم بالرسائل. مستمعي الكرام، احنا وصلنا الى ختام حلقة اليوم من برنامج من الخريف اللي قدمناه لكم من جاردنز مول، وهذا البرنامج نذكركم ايضا يأتي برعاية من فورد. كنا معكم فريق البرنامج، انا عيد الخويطري وبدر البلوشي وايضا سامي كليب وشبين، وهذه تحيات ايضا المشرف العام على برنامج من الخريف الزميل العزيز سالم القساسي. نلقاكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة وضيوف إن شاء الله مميزين. في أمان الله.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

0: شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

عيش حياتك.

0: عطيك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

חליק שבאבי.

برنامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تكون الخاطري أصل.

نضر الله فهاها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نضر الله سراها وسقى من كرم النيل.

عيش حياتك. وخليه